0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات، دل داوسو بهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو منبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مش مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل نسيفيري تراديشنيل.
1: نعم.
2: وده بموقف انا الرئيس الحالي
1: نعم
2: المارشال محمد ادريس دبي انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي.
1: نعم.
2: كان كونوا يوم في شهر 1/2024.
1: نعم.
2: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
1: نعم.
2: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
2: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيكتور دي عجر حديث.
1: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية،
1: نعم
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي.
1: نعم.
7: ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم
7: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لحنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قاعدين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تحلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
8: شكرا. نشكر العلماء ونشكر الأخوان اللي حاضرين والبرنامج لكل الشيخات. أنينا في دورنا عندنا شيخ كنتياد وشيخ كيربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشيخ كنتو أي ما شيخ كنتو في منطقة هنوة بل أبدر يعني للتوئية، توئية على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بناته. والحمد لله يا سالينا

0: مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها وكيف حليتوها؟ ادينا نموذج كده.
1: الحمد لله عندنا مشاكل ادت كثيره في السابق.
0: نعم.
1: وكل ما مشاكل بقي يرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم.
1: نجلسوا.
0: نعم.
1: ونحل المشكله.
0: نعم.
1: ونسوي وقايات عشان المره الثانيه ما يحصل المشاكل.
0: نعم.
1: والحمد لله بالفكره ان الاقوام مختلفه القبائل القايدين.
0: نعم.
1: أنا فقط مشين بعرف الحمد لله.
0: نعم.
1: يعني
0: أو بالفكرة. نعم. مشاكل كمان
1: فيها.
0: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة السلطان درسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشوا بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 54 0953. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي، طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
2: كل شكرا.
0: نعم.
2: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
2: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهادة المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا حتى هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا

0: نعم.
1: قال انا سمي لجنه قاعده وكان لجنه تعيش بين الريفيجي ولا تقطن الريفيجي يقول انت اربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري 6 ده يسوى جلسه نقوم جروب جروب درج كودتي درج كودتي درج كودتي عشان يفكر البحرين ما يسجدوا. مرير ما يسجدوا.
0: نعم.
1: وفي مشكله قبل الريف ما عندنا بكنا.
0: نعم. هل قبل انتم ما تكونوا اللجنه من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقه عاشت مشاكل قبليه؟
1: لا لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبليه، لكن اللجنه دي تكونوها لا من كل القبائل من العلماء
0: نعم
1: ومن الشيوخ ومن الناس الكبار
0: نعم
1: من
0: نعم
1: والشيشي يقول أيه إلا مرة مسؤولة قال الشيشي يقول دسمعها
0: نعم
1: على سبك النسوء جاسة نسوء كل جاسة سوا أيه ودي شيء كوية فيه إلا أناو
0: نعم
1: بعد ذلك من درمو قروب سوا سوا نجو بكان الشيء كي تاوكو فيك نجي سوا
0: نعم. يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
1: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها واقفه معانا في كدرس وطويله ده
0: نعم
1: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين نجينا صعوبه وبرمان نجينا صعوبه بتاعتنا كوالي.
0: نعم. هل من غير ده انتم قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
1: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
1: قبل المشاكل تكون طبيعي؟
0: نعم.
1: ولنا عندكم مشاكل جانب بكرنا جماعة صارت
0: نعم
1: مشاكل دوق دوق هماج للبهي ما دخل تجري بعين ما كلون جري دبل بعد شوار جاتي من دم عليه
0: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت خليك معنا على الخط نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
2: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة؟
2: الحمد لله.
0: نعم أيوة زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاء اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محل هنا مرور كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقى بين الناس؟
2: شكرا نشكر كثير في السؤال قدمته لي.
0: نعم
2: علينا في شريف بغرميدة نعم الحمد لله لأن شريف بغرميدة من الدهنة
0: نعم
2: قال الكتب كله قاعد شريف بغرميدة وأنا أشتغل كترسونال مانجر دائما ليلة ونهار نسوى تنصيل نسوى لأنه يمشي بأسف قلت أن جدة عقبة وأحمد أن شعب السلمة كلامنا ده نزاك بيجي عندنا قبائل كبيجي زيادة كده ما في حاليا أننا قريب في أمن وأمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب قبائل داو سلاح حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله
0: شيف دي كانتون حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جا في المنطقه كلها
2: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص ساموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سووه وبعد الناس حاليا كده العاصي عاصي شيء فصل كده ماشي.
0: نعم.
2: وحتى شعبنا الباقي علينا وعينا ما خلينا. قلنا نخلي قد يوجد فئات والسلامة بدين فتن لأن تعيش سن رهود دليل البرطاني ينقلوا كافة قديم فوق لأن شريفة قريمنا هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة يبلغ شريفة قريم.
0: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي. خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
3: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج لأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت تطورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجوهت الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بسقي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلو بده نازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهوكوسي نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة من رواعد التليفون أس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين ده زمان ما في الخبر زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أس اليوم أنت قاعد بمكانك و المشكلة كان أسهل مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخل دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل الجيران كلهم عندهم مشاكل نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا دارين نعيش بسلامة والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا اذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
0: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربا قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادونا في نمرة التليفون 61-53-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت، وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو، وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
4: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
0: نعم.
4: هنا قامين بدور كبير في النلابو. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاربا قرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء، حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كلك إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الإحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
2: متابعكم.
0: نعم حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك انتم قدرتوا حليتوها؟
2: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارين والناس المال اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسه حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسه فهموا زي ما بيس بريزدان كله حسه حجه ده المشاكل كحسه الناس كله كي قاعدين يبتل المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان اي ما هي اللي ده سوينا اللجنه عشان التوقيع ده يعني كل ما بقان الناس قاعدين التوقيع ده يزيد. وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيستموا في قصبيره داخل قدامي انا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكله كم قايد انا ذات توالي ناوس نمشي ننزل في التيران عشان مشكلة كان كانتون ما قدر حلها كله انا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناه القديم نلقوا حلها ونرجع.
0: شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين هل في نظامك الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
5: لا لا لا المسألة بسينا أي بسطرة أي جلي بيشو دي بلاي حقا بجن حقا بالإمام وبيشو شيء في مستوى أنا جلي عنام. كان هم من فاتم بصير مستوى أنا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن بيشو خلان جيس كان جلي نوكي ريبريزنتاشن واي بوجو بخانا هو كله كومبوزي بيشو دي بلاي دول كان ما جدرو أتندا بوجو بخانا لينا لينا معلل إدارة كله الأنصام ونقول إنترانشير مسألة كافية.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
5: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كما شفنا
0: أه.
5: مشاكل أساسية المشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولهم جروب دول يقول أرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراج عندنا بلزوس وشي بورم الناس كانوا بعرفوا بعرفوا زراعة في المراحل وفي منازل تم بكرير بروبلم.
0: سمش أيوة واصل. نعم
5: الشخص في سنسيبليزيون ورم كلام رزوس وشي هذا ما تسمو زول بقول في دبل بحاجة ركيب كلام تسمو ده بيجيب لهم كتار دائما ما تسمو أسمعك يعني نورو بجاه أسمو إذن الحمد لله أتاكي تخلي كدير جريس يمونا
0: حليبا
5: أتا هجرة أي هلي بمستوى عقا زايد من هلي باسم ريبريزنتاشن عم خايد بطن بكنتون الجنرال كله هجرة غايد بمستوى عقا بجيب وكبوله ما بلعقوله كله وكبوله بغانه مستنجيب.
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي تفضل بكر.
6: الرقم الرزو
0: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
6: أنا معكم.
0: أيوة نعم يتكلم.
6: أنا نتكلم في المشاكل أنا كيف كانت دول وسلطان دول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
6: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق وهم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
0: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-54 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. تفضل.
7: الحمد لله.
0: نعم.
7: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
7: خلاص تمام.
0: نعم تفضل. كويس. أيوة تفضل.
7: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل اللي بودوم هسا زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزادك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
8: السلام ورحمه الله.
0: نعم زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل، انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
8: الاسم عبد الكريم كبيره
0: شد كانتون
8: جونكور
0: جرا. نعم. نعم.
8: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
8: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المكاين.
0: نعم
8: ونها روح وحي
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيره ممكن تنادينا مره اخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه معنا ايضا المستمع علي عيسى من فرشه. يتفضل علي عيسى.
9: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. تفضل.
9: بالأول نشكر ضيفانك اللي قاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم.
9: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب كان سي قاعد الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا استقبل أهرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة مريت يستفقوا هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا عندكم قال ده إلا بلد يبوا ولا إلا بلد يبوا أنت بنفسها قلسة قاعدة يعني تاريخ قديم أنت نسينا الأكاديمية بعدين
10: اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفك
0: نعم
10: شغل في حاسة القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطك اسمع لي خيطك كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهذا كل الناس دول كل شغل حساب ما في لونه وكان قالوا انت وكذا انتو كلفوك بالإدارة خليت تكون زول عالي بس هو شغل المشكلة بتاعها البني آدم ما بخالفه ده كيف البني آدم ده خالفه لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول كيف أدى حدوده بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بيضعفوا هم عندهم ما بخسروا بقول أنا كل نعم نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهم خلافنا في شغل آخر وأتفهموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بيقولوا هم بقوا قدا في النهاية يعني بيشوفوا الجهة وبقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بقولوا بكون اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي
0: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوه معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
3: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد، أي نادي بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد نادي واحد يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل من الروايات. اثنين الشيوخ شفري ترانشنال ده ناس واعيين، ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوغ أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس وشيو ده هو عقبة، بأن بيجيب معلومات غلط والناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا، لكن الشفريت عشان ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلابد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل أنا فحصة.
0: نعم شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية المجلس العالي للسلطات التقليدية يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة.
4: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط لجان للإحتياط وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات يكون في جميع الكانتونات حتى حاليا في لجان حطوها قاعدة لكن يعني في تقصير شوية لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بالدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج ونذكر المستمعين أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
11: شكرا كثير لبرنامجك.
0: نعم
11: وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدره نشارك فوق وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس أسفل قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
0: نعم
11: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق إن أمين ما فاهمين وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة وقدمت أنا وصيحة دي الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
12: في السيسيون هنا في كثير عندنا فورماسيون وأدونا توجيهات
8: وكان من قبلنا أي مواهب في طبعاً تجا لمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور على الملعبو وطوالي جمعنا في خدمه وممكن بالتوقيع التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير إشان ده نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو لأن إنسان زي ده بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نلقوا فكر ونقدروا نزيد التوقيع للشعب الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دايرين دائما
0: نعم.
8: وابدا
0: الشادين شكرا شيف دي كانتو شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيره رئيس كانتون جونكور بولايه جيرا كنت معنا من محافظه ابو طيور نتجه مباشره الى السيد حسن ابراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولايه وداي سيد حسن ابراهيم كلمتك الاخيره وتوجيهاتك لشعب حجر حديد
12: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا عشكان كارتين جمنا ونشكر الناس أنا وأنا ما جدير وصول البروغرام ده البرو عشكان جدير لجاوك ودو فتو بروغرام وشاركتونا ألوم يعني كل سلطات تقليدية أنا جاد كل سجل بسمو في الراديو الما يدر معنا كل بسما يكون على الجنة ده دونك نتمنى دا يعني فترة ما فترة يكون علوم كانتون كي سلطان كي أمباك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي يعطو كوميدي لجنة تعيش السلم ده خليه وطو
0: نعم
12: يكتب يكتب له مشاكل ده سترايز انفرطة وكلام رجل سوديو ده من الناس يستمع على المفضل الجمعة يسمى كلام رجل سوديو
0: نعم
12: رجل سوديو بسكتب لك يخلق الديجو
0: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد نشكرك شكرا جزيلا نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش
13: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
0: ليلة نعم
13: أنا أعلم من شد كانتو أعلم من دي 56
0: نعم
13: أنا عمري والأربطاي سنة
0: نعم
13: يعني أنا شد كانتو يعني في كلام أنا
0: يعني 56 أنت شد كانتو
13: 56 أنا عمري والأربطاي سنة أنا لم يشد كانتو
0: وحس حاليا
13: وحر حاليا شد كانتو حالي
0: نعم أيوة كلمتك الأخير
13: أنا فلان أتلاقيش في تلفزيون الشريف بغيري. أنا مشي حياتنا كل ما جيم كلام عن تلفزيون الشعب بس يعني تعيش في السن بس ما عندهم مشاكل.
0: نعم.
13: ولا كتاب ولا يمام نوم.
0: نعم.
13: نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات. كتير وقت سرينا بكان شيء في مشكلة بس شاب تقطع فرنك كذا كان قال كل كذاب. كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا.
0: نعم. شكرا.
13: نخدم زي أول خدمنا نخلو.
0: الله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا اللوان هارون بالي.
13: أخوانا عجونا من برا كل خليل يقول مرحب بهم خليل يقول ما عند أي مشكلة لكن دور عارف
0: إن شاء الله شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة
4: نعم شكرا الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع
0: نعم
4: شكرا
0: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك
3: أخي عبد الصالح نشكرك كثير
0: نعم
3: وأنا نشكر الشيف تراديشنال لمداخلات ومداخلة كلها قيمة وعندهم نية عجيلة إن شاء الله يعني طمنونا التوقيع والبلد كله في خير نحن كنا نعرفوه مثل ما هم بعرفوه ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم
0: نعم.
3: مرة
0: نعم.
3: عشان البرنامج يتكرروا
0: نعم.
3: وذاته بكل اللي بساعدنا بورتي ميساج للتوعية لشعب تشاد كله. شيوخ خارج بدخل في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين رأينا يستفيد منه.
0: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزول مقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشوا في اللبتان فحص عام، وبعض الناس كمان ما يمشوا في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نهجينا في مستشفى الشفاء، وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي وشغل في مستشفى الشفاء. بدورنا نتكلم معاه في أهمية هنا فحص الطب العام، وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام دبت كم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء، عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف الرأي حقهم.
1: نعم طبعا قال نسي فحص العام غالبا كبه 3 شهور، خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشيف نديش نبو يعني، وكده كمان نشيف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرض يعني.
0: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فايدة منه؟
1: نعم طبعا ده فايدة يعني صحة، يعني بعض الأحيان نشعر بجسمي تقيل، وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء أنا بالي، وبعض الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء أنا تيفويد، فمش ده أنا هسه ماشي. وغالبا السكر كله كل شهر نشيف، هل يعني السكر ارتفع ولا جاي في محله تمام، كمان نشيف صحتي إن شاء الله.
0: أنت كوصيتك شنو
1: للناس
0: اللي ما
1: بيسووا ده عشان ممكن يسووا فحص عام؟ والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم، ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض. يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه، بس تمشي كافيه ويسالك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي. يعني نوصي اخواني شاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يقتيد من الامراض ان شاء الله.
2: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك، كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده.
0: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام، انت وصيتك ايه؟
2: الفحص العام ده هو مفيد جدا، يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف، ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون صحتك وتعرف شنو في جسمك وشنو بوجعك وشنو ما بوجعك.
3: قال نسوي زعما جعل حنا جليزمي وانا انا فيس بقول لك قال نسوي لي كلام ضمان الصحه كده، بس كان يقول نسوي هذا من باب الطويه ده عديل مره وقت لا عشان انت تفكر في اغذيه انا قبل تتناول ده، ويعني شنو سكريات انا قدي زياده ولا ما زياده، لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبلها وتقدر تشيل لي هنا قد له قبل هو يدخل في جسم ده بزياده كنتي. وفحص عام ده هو هذه المرة لصحة أنا قنت له، ده عشان لتنظيم أنا أغذية أنا قنت له من باب السلامة، ده الأفضل تسي أي ما شهر أو أي ما 3 شهر على حسب الاستطاعة كيكنا، لكن هو يوم تسي ده سي فحص عام كيكنا وده الأفضل.
0: وصية شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
3: وصية حقي أنا ده الأحسن اللي بيسووا ليه ما يعجزوا فوقه، عشان عجز اليوم ندامة الغد، أنت ولم كان يجيس ترى باكر تندم، للده ده أحسن تسوي تراجع كيكنا. وانا ننصحك اخي كان اختي كان اخي كله تسوي الفحص ده، لا عشان تشوفك انت احوال انا انت كيف قاعد تسوي ده مرض الوعي خاصه خفيف ده كله ما بكربك نقدر كيف يعني، وده الافضل.
0: مرحبا بك سيد عبد العزيز محمد في استديو راديو تشات.
4: مرحبا.
0: في البدايه دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
4: الفحص العام ده هو كشف عام، المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام، يوم تستقبله تشيل تنسيون حقه، تشيل وزن حقه، كيلو حقه، مرات تشيل تاي حقه، تشيل الدرجة حرارة حقه، تكشفه تخد في السرير تكشفه تاك تاك تاك تشيفه، وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كم من الدم من الراجو كل تنتليه، وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
0: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوي، أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده؟
4: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه، وكان عرفت بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل. لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا، العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوكي زيادة، ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير، فكر لوزنك كما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هناك لا ولا كي يسيبك دونك أو أك دونك خلاص يخليك انت تشيل وقايه هناك وتجتني بشغله اللي يهزك الوزن ده يبقى زياده ده تجتني به، ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه على السكري دونك او اك خلاص تقبل ده كان تشيل وقايه هناك لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكومبليكاسيون.
0: مثل بعد كم فتره الانسان يسوي فحص العام ده؟
4: والله سيلون لي ريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر او 6 أشهر او سنويا كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسي بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يقلك تلقى ايدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل، هو العربية ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسي فوق ريفيزيون عديل عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الانسان كله ومشي ده بس كان انت تراقبه بقريب قريب قريب ده كيوم بعدين ابا كله علاجه ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة. لكن كما قاعد تراقبها ماشي بس ماشي ده يوم تقعد يكون صعب.
0: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسوى عشان يقولوا غالي مرة كده، انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
4: والله مرات ده احيانا هو سهي كلام ده نادم اليوم لبهل ده شيء صعب تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما اثرت قلبك ده ما تقدر تسوي، لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج ده تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي لمشي سيستماتيك وهسه في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم امال هنيدي يسولم بيلان دي سانتي دونك خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص ان ده مشكله كل يقولوا لي هاي فلان انت مشكله هناك ده زي ده زي ده زي ده تجتني من ده تجتني من ده وخلاص مره ده بعد الاكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كوريناهم شغل الماء دي اللي جينا ده بعد فتره كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص انا كي حسيت بنفسك من شغل ده والروتيني وخليته ده جسمك خير فوقي دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي.
0: مثل الانسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الامراض مثلا خطيره مره واكي عشان يسوي له ده في كل مره ده؟
4: والله هو حاليا ده من الامراض الزياده كي ياثر معايا ده الناس الكبار السكري التنسيون وامراض هنا الكلى هم دول كلها كان بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في هبوب كل ينتوك وكي ما توصل لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرفه فجأة كبز وقيت جيت اللي جو مرتفع مرة وايد اكون دستاك في كوما ولا شغل وايد دونك التكلف كو حقه كله يبقى تقيل دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بيلا كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفة يسيلي يكشف هنا قلب يشيل الدخل حقه يشيل السكر حقه يشيفة كلا حقه في كان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون.
0: بالنسبه للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سووا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا اكثر من الناس الكبار؟
4: هو طبعا الاياله دوغا كلها لازم في بلدان الاخر ده عندهم البلا البيدياتر قاعدين صغير منه اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كلها لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كلها لازم يشيفها بيسك عندنا انومالي نقولوا يا تو حنا الصغير كان جاي كبير ده حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق الديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي اخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش ده سنه مش ده لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاي بحجي دونك الدكتور يشيف المشكله شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن هنا وكان شغل هنا علاج كله يقول لك لا شغل لا لازم نعالجه كما هنا علاج كله يقول لك لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك المهم تشيل وقايه والجن كله لازم يسوي الاكزامي يسوي البيلان ده هسه امراض واجين هيباتيت سيدا فياش وادين ده اندوم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولك بعد يجي سودا يقول يا انت مردان ما تقدر تنتي دم دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتيد ما عنده خبر دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بلا هنا فياش انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لمد في دم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي اللي بيقولها خلاص تريتما جاي يخطوه فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
0: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادو انت تحس بالمرض بتاع تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتوا؟
4: لا لا لا نادو ده ما تقول انت جاي رايق بس تقول قال لا انت عافي امراض وادين ده نقولوا مالادي لاتانت.

0: VIH kuma maldol ra khubule lakin tugul ma inda intere da mahu
1: wa bada nas kaman misir ya khafu ke wahid bidun ma yihis bi marad yaji sayi masalan fahas da ya khaf ke yugul lo inda al amrad khatira masalan zay sida wa kida kullu yugul da intu ka atibada wasiya ana kum shuru yau
0: wallahi wasiya hakina da nugulu al khauf da hugai nadum takhaf wa kida gai lakin al afdal wal ahsan da kam mashit sweet al kashf da akhar lakin kan takhaf da takhaf le mata ma yabga mata ma takul hu yaji yamurgo kayum marag da yabga sa'ab donc kan khof hanak da khalleta wa mashit inti mishil indak shakak ki shughul wa'id ma ajaba wala ki mashit shafulak badri da ilaja kul yakun sahil wa ma yakallifak ziyada lakin kan inti khof ma mashit bim yamra magda ilaja da yakun sa'ab wa yakun tagil wa taklifa kul batan yabga kathir الروايد. دونك الوقاية ده خير من العلاج مش ما قابو قولو
1: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج وصية هناك شنو للناس عشان يجوا كي يسووا للفحص العام
0: والله وصية حقنا ده نقولوا لهم خلي يحاولوا الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا ستة أشهر كي تجي كي بس تشيف جسمك كي بس كيف داني هيس ولا شنو هقيمة عديل ولا كده مهم مره وايد وانينا لسه ما دخل لنا زياده ما قال لكن في بلدان اخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقايه بس بوكو بليس لا بريفنسيون ده وزياده من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعه تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقوله تسوي ده يكون احسن يساعدك لك انت عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاتشيلة يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مش إلا غانشيلة وكيفية حقا كل دواء مش إلا غانشيلة حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مش إلا غانشيلة وحاليا ده حسيت بشغل مش إلا ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالا ولا ديسبوزيشن حق الاشيله ده يكون سهل كمان مش لازم يجي بس شيء ما معروف كبز يجي وكده ابا من جديد فك له دوسيه ولا كي كارني كله ما عنده مره ده الكارني ده ذات مهم ناس واجين ده كارني ده عند 10 كارني بكان ما شاء الله لكن هو كارني ده من الواجب ده يكون عند كارني واحد بس كارني الواحد ده تمسك عديل تقطع كم ما شاء الله بتنجيب ده تقطع كي يوم ماشي ثاني مره كلها تشيله عشان الدواء الاول كتبه لك المرض الاول كل يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكومبليكاسيون يساعد زياده
2: شكرا جزيلا
0: جزاكم الله خير واحسان
1: استمعينا في كل مكان هكذا طاب هذه الحلقه الخاصه التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الاخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا اطيب المنى والى لقاء جديد في حلقه جديده وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم في رعايه الله وحفظه

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمع حرية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعت برنامجكم بكلام النصارى من أجل أمل وكجاف شان عبد اللقاب والبرنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح يوم الجمعة يوم 15/6/2026 75 دقيقة نقعد سوا 75 دقيقة قبل أطول الفرحة والقرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحدي 8:15 75 دقيقة أخدمكم مكان تلفنا محمود قصرة أنا سوزن لان القديم في قريبية صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناصر قيب بسلمكم قيب تكتشف تقديم البرنامج من المصابة في مدة 75 دقيقة من قصر مجري كان أونا ما من كركي جمع الباكي وتكتشف تقويم مقارو مرموش على هاتف نمشي لمحمود يسمينا أول أغنية الأخطار مع محمد لكل المستمعين ومستمعات الأراضي وشهد القديم من جميعنا في البرقان وفي القاضي الصباصي

سبع دقيقة في بسام في الدنقر مرجان ونفسه سافلي سريانا رديشات نوصلوا ضايمة ببرامينا بغسم الأوروبي من أنجمينا الإدارة العامة هنا الكسر أن الريتريت سيفيل نكياتا سير سيتي تبلغ لكل الريتريتي بتقول كفانا نام هنا بانسي الديزم تريمستر ده يكفل يبدأ يوم الأربعاء يوم 10 شهر شهر 6 سنة 2026 ويطلب من كل الريتريتي وكل واحد كان جاي ده بيشيل ليفري حقه وفيشر كنترول حقه بيجي بقى الكفان كمان بيكون الاسماء المنطقات جاهزه ده بس طوال تشيل اسمه قدر يمشي بيكفوك. الاداره العامه لشؤون القضائيه بمنظمه صدر بدر سكن تطلب من السيده فاطمه بكر اندهانا في كارتيه دار السلام سكشن قط يلو دي وسلو ان ليش المكاتب أنا تراها قرابة تمشي الإدارة بشيء خصا تراها قرابة لا قدام جاك كوفا كاشون دائما الإدارة شنو الغبايا ولا درس هذا بعد بعد سكن تطلب من السيد مالا جبرين إساغة عبد الله جبرين إساغة عندنا قا في كرتيه الرنجاجي سكشن كات يلو ترانكات ولوسيس خليش المكاتب أنا تراها قرابة في الإدارة بشيء خصا تراها قرابة لا قدام جاك كوفا كاشون مطلوب من السيد عبد الباقي حسن السنوسي عندنا قاعد في كارتيه جنيبور سكسيون دي يلو 25 ولو 3 خليش المكاتب الاتنين كذا ويمشي الإدارة بشيء يخص هاتين قال بلاغ دم جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا بمدارة سادة مدى مدى سكن تطلب من السيد محمد عبد الله عندنا قاعد في كارتيه فندوري سكسيون 1 يلو 54 ولو 13 خليش المكاتب الاتنين كذا ويمشي الإدارة بشيء يخص هاتين قال بلاغ دم جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا بمدارة سادة ودبادة سكن تطلب من السيد محمد عبد الله عندنا قاعد في كارتيه جريبور سكسيون دي يلو 109 والأونس لو 11 خليش المكاتب على تاريخ قم لا يمشي الإدارة بشيء يخص تاريخ قل بلاغ دوما جاك الكونفوكاسيون ناس الطريقة لو كان اسمهم ده كنا كلهم عندهم نقاط ونقاط عندهم باقي دستاس عندهم مشكلة ما دام ده كل وقت خليش المكاتب على تاريخ قدا ويمشي الإدارة بشيء مبالغ ولا حلال ونحن كان بعرفهم كمان خليه بيخبرهم الشيف دي كامبون كداد لوانا ابراهيم الجيت لوانا مهدي ويخبر يبلغ لكل سكاننا كامبون كداد والاخرين كله بقول الاريتي العيون وبقى هارونا محمد الشيف دي فيلاش انا غرغاماتو واحد ده والديسيزيون السو غرغاماتو واحد واثنين ده ده كلك أن يليه غرقاماته ده قصوما خشمتينين ده من يوم سنة 2008 والشيف دي فيلاش أنا غرقاماته واحد ده بلاما جبرين محمد وغرقاماته تنين كمان بلاما إما خال نواصلوا دائما ببرامينا بغسم الأوروبي من يمينا ده بلد ده بلغنا الوفا ده يعني نخلو ده ورسوله دايما ببرامينا بغسم الأوروبي من مجمعنا جبرين ده بلغنا عروس جبرين القر بلاما أبا كاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم جاكا محمد النور هارون موسى محمد جد عمر مكايلة محمد أحمد حسين أبكر جد أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم جبرين دنا يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم جبرين القردة على روسي سوالين بجميع ولازمة كمان باكر بسبت في الهيلة اللواطة هنتات البلامة أبا كاكا جبرين أجا أخير أخينا والجدة أسمان والجدة آدم سيدة عبد الله والدقوي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم أخينا والجدة لا على روسي يسوى مسبي الخميس والعزومة كمان مجمع في هلة دليل انتات البلامة قنبو الفاس
نكرر أخينا ولا جدة عثمان ولا جدة آدم سيد عبد الله ولا دقوي بلغوا فرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدهم وأخوهم أخينا ولا جدة ده العروس سووا خلاص أمس والأزمة كان عليهم بجمة في هلة دليل انتهت البلامة كانتون الفاس هارون عبد الرحمن يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولد عبد الرحمن هارون ده العروس يسو بلهت والعزومة كمان بالاتنين في هلة وز الفول انتهت البلامة كيكي نكرر هارون عبد الرحمن يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولد عروسنا ولد عبد الرحمن هارون ده العروس يسو يوم بلهت والأزومة كمان بالاتنين في هلة جوز الفول انتهت البلامة كي كي نواصل دائما ببرا منا بقسم الغروبي من مجمعنا إيسا إيسا أجيد إدريس أجيد حسن أجيد أمار أبكر محمد أبكر جدان أبكر بلامة جبرين ديدان دناء دهية ياسر علي أدم دنا عمر عمر موسى بلاما هارون جبرين بلاما جبرين دليجي موسى جبرين محمد رايب محمد راتب حسين آدم هارون حامد يا عمر محمد طاهر قد دقم دقام بكر يبلغ بفرحة لصالح آدم لدادا لبدوي جدة بلاما بركة عمر حسن حسن محمد علي بكر بخريسة حسن راتب دنا بركة محمد جبرين يا إدريس آدم يوسف أبدو غوني وخيانة في قلمي رمات بكر وخيانة في أندهير محمد عبد الكريم ودنا في البشير جدو ولا هوا في فلقة أبشين غنبو في راكايا حسن آدم هارون آدم موسى آدم عمر حسين في الجنة في الجنينة غنبو ولا مبودو في الجوم أحمد موسى في أم تكسم عبد الله محمد في كليسم الشيخ أبكر عمر الجوني أجيت وكل الأهل البر وداخل عروسنا ولدهم وأخوهم الدن دنا الجدة العروس يسوه ألم بسبد ولازم كمان مباكر بلا يسوه مباكر لازم العروس يسوه مباكر بسبد ولازم كمان بلاهت في مسيل الغنم هنتات الدليجة موسى جبرين إيسا أجيتا إدريس أجيتا حسن أجيتا عمر بكر محمد بكر ديدان بكر بلاما جبرين ديدان دناء دهية ياسر علي آدم دناء عمر موسى بلاما هارون جبرين بشارة جبرين دليجي موسى جبرين محمد راتب حسين آدم هارون حامد يا عمر محمد طاهر الدقام بكر يبلغ بفرها لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتم عروسنا ولتم وأخوهم الدناء الجدة العروس يسوه ألم بسرد ولازومة كمان بلهت في مسيل الغلم انتهت الدليجي موسى جبرين

0: بس سبعه 15 دقيقة في الاستديو أنا راديو كادة الزميلة بكرة اسم بخاري جايس في نسمينا مشرة الأخبار الصباح يا صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون مسلحات. صباح الخير مستمر راديو كادة. إليكم مشرة الأخبار هنا اليوم 19 ذو الحجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي علينا فتح رسميا الحديقة انت الصداقة يالا الدقاكة تشاتا شينا في الويتيم أرندوسما. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية لمنطقة انت الأمن الغذائي والزراعة إفاو ليونار جان. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلنا وين إليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الوزارة هنت البيئة بالشراكة مع السي ام بي سي فتحت رسميا الحديقة هنت الصداقة هن إيالة دوغاك تشاتا شين. وفتحها رسميا كمان الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا في ويتم أرندسما بهدور على كثير من أعضاء الحكومة والسفير حنا جمهورية الشين الشعبية في تشاد واللمير حنا مدينة أنجمينا. الزميل محمد أحمد محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: الافتتاح الرسمي عن الحديقة هنت الإيالة الدقاقة كنكتف في إطار التعاون القايد أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. المساحة هنت الحديقة تقدر ب 12460 متر وتسمح كمان لسكان هنت العاصمة خاصة اليالة الدقاك بجو وبل أبو يترفه فوقها. زيادة لده الحديقة دي تخلي قبلان هن المساحات الحضرية وقوين جهود التكيف مع التغير هنت الوطا. السفير الصيني في البلاد سعادة وانغ زينك قال المبادرة دي تنكتف في إطار الجهود القايدة عن بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية في طورين البنية البيئية الحضرية في العاصمة وقوين استخدام الطاقات المتجددة في كل الأماكن العامة هنت الحكومة. وده الشيء اللي بينسجم مع التحديات المناخية والتنموية اللي بتواجه المدن الإفريقية. كان له وزير البيئة حسن بخيت جاموس أكد بكون المشروع ده بقوي المكانة هنت العلاقات أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. قال المشروع بيمثل نموذج للتعاون الثنائي القادر بترجم كل المشاريع التنموية لإنجازات ملموسة تخدم كل المواطنين والبيئة. وزير البيئة قال الحديقة دي أنجزوها من قبل الوكالة الوطنية هنت الدردر الأخضر الكبير ومولتها شركة CMPC. نذكر في كمالة هنت المناسبة كبير الحكومة رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا فتح رسميا الحديقة هنت الصداقة التشادية الصينية القاعدة في كاركي أنجاري في الدائرة الثامنة وده بحضور عدد من أعضاء هنت الحكومة والسفراء والسلك الدبلوماسي وكثير من الضيوف.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية منظمة الأمن الغذائي والزراعة FAO جان ليونار وكلمه في الأسئلة تخص الأمن الغذائي في بلدنا تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: عشان يناقشوا في الدور القاعدين بالأبو البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ في قوين الأمن الغذائي والتغذوي في تشاد بصورة خاصة وفي إفريقيا بشكل عام. ده الهدف الأساسي من المقابلة الكان لما رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي ما وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد تواديه. وده ليعرفوا كيف مكانها السلطة التشريعية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في جانب سوين القرار التخصيص والميزانيات بالأخص المراقبة في السياسات العامة ومثلين المجتمعات الكان يختارهم. في كلامه بعد ما مرق من المقابلة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جان ليونارد توادي أكد في كلامه وقال الأمم المتحدة خصدت بالقرار الكان وافقت فوقها الجمعية العامة في شهر 12 سنة 2023 بالدور الأساسي للبرلمانيات الهو عند دعم أساسي في حققين أهداف التنمية في إفريقيا والعالم. يذكر بكونه المقابلة البيقت أم بين رئيس مجلس الشيوخ ما وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية قعدوا لمدة حوالي الساعة.
1: نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاريمادين فات في أكرا أسيمهين غانا وشارك في المؤتمر الرابع على البرلمان الإفريقي على إقليم إفريقيا. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: انفتحت في العاصمة حنا غانا أكرا النشاطات حنا الدورة رقم 4 حنا الملمة البرلمانية الإقليمية الإفريقية حول القيم الأسرية والسيادة هنت الدول. الملمة البقت في أكرا دي هي جمعت البرلمانيين عشان يتبادلوا الخبرات والأفكار، وشاركوا في الملمة دي عدد كبير من الشخصيات المهمة الجات من مختلف الدول الإفريقية. الهدف من الملمة دي يحمو البنية التقليدية عن الأسرة الإفريقية، إضافة لجوان الهوية الثقافية والمحافظة للمرجعيات، وأيضا يحمو القيم الخاصة بقارة إفريقيا. تشاد شاركت في الملمة البرلمانية دي على رأس الوفد التشادي النائب الأول حنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد، الكان مثلا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. الجلسات انت الملمة البرلمانية البقت في غانا وشاركوا فوق عدد كبير من البرلمانيين الأفارقة وأيضا رجال الدين والتقليديين وعدد من الممثلين حنا المجتمع المدني. الجلسات دي رأسا رئيس حنا البرلمان في دولة غانا ألبان سومان كيسانغور باكبين. في بداية المناسبة باكبين قدم نداء لكل البرلمانيين الأفارقة خلي يضمنوا بكونوا القوانين البوافق فوقها في الملمة دي تكون مراية توصف الواقع البتئيش القارة الإفريقية. في رسالة القدمة دي تطالب بكونه كل البرلمانيين الأفارقة خلي يرفضوا الأيديولوجيات الأجنبية من جانبها قيدة تهدد المبادئ عن الأسرة الإفريقية وأيضا تهدد الثقافات عن الأفارقة، وطلب في نفس الوقت من البرلمانيين الأفارقة خلي يقووا التكامل الإفريقي في الجانب الاقتصادي والسياسي لعشان يضمنوا السيادة الكاملة عن القارة الإفريقية بطريقة عديلة. بعد ما شال الكلام النائب الأول عن رئيس الجمعية الوطنية التشادي الدكتور أودينغار دافيد وكلم بالقيم الأسرية القوية عن القارة الإفريقية وحذر الشعب الأفريقي من الخطورات المتكررة القيد تعازي إفريقيا وتخليها تكون هدف عن فقدان هويتها باسم عن العولمة. تقريبا ممثلين من 20 دولة إفريقية جو في أكرا عاصمة غانا لعشان يشاركوا في الملمة البرلمانية الإفريقية. الأصوات ارتفعت وفوقها رسائل هنا تضامن البوصف التأكيد بأهمية التعاون البرلماني، وكل مكي كلموا بصوت واحد حول القواسم المشتركة الماشية لقدام في نفذان القوانين الإفريقية ومبادئ هناها، وأيضا يكتب القوانين دي من جديد. المشاركين في الملمة البرلمانية الإفريقية اتفقوا أيضا حول التنسيق التنوع عن الثقافات الإفريقية، وده يكون بطريقة عديلة عشان يتماشى مع التغيرات اللي بتحصل. نذكركم بكونه الملمة البرلمانية البقت في أكرا دي تكون خطوة أساسية جديدة تخدم المصالح عن التعاون البرلماني الإفريقي، وده حول القيم الأساسية اللي بتوصف الهوية عن القارة الإفريقية.
1: المدرسة تليال عن الجيش عن تشاد نظمت أمس الصباح حفلة كمالة عن السنة عام الدراسي عام 2025-2026 وأن تفوق الشهادات وجوائز للألف عن الأكاديمي عن الأرمي بحضور القائد العام الخاص عن رئيس الجمهورية مثلا لرئيس الجمهورية جنرال رمضان إرتو. الوزارة تصحيح الأمة بالتعاون مع الشركاء هقافة أنتت البداية الرسمية أمس عن الحملة انتطت إيم ديت ما شلل عن الأطفال في السنتر دي سانتي عن أترون. البداية كمان انتهى الوزير عن الصحة الأمة لخاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجها وحبيب والتفاصيل.
4: دي الخطوة اللي بتساهم في حماية الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد من المرض حنا شلل الأطفال وبتقوي الجهود اللي بتودر المرض في دا بدت عملية انت التوئية في المركز الصحي حنا حارة أطرونة القاعد في الدائرة رقم 7 وهي حملة انت التطئيم حنا شلل الأطفال المندوبة العامة انت الحكومة جنب بلدية أنجمينة أمينة كوجانا في كلامة شددت في ضرورة الحماية انت الأطفال من المرض حنا شلل الأطفال لأن الأطفال هم مستقبل حنا البلد. أمينة كوجانا طلبت من الكوادر هنت الصحة والشركاء خلي يكتر الجهود هنت التوئية وحماية هنت الأطفال وكم من جانب ممثل حنا منظمة الصحة العالمية وممثل حنا مجموعة روتاري كلوك الهم نجها البتتأم في نجاح حنا الحملة قال نجاح حنا الحملة دي بخص الكثيرين لأن حملة هنت التطئيم هما مسؤولية هنت الخدامين في جانب حنا الصحة وهيدهم بس ولكن هي مسؤولية مشتركة ووطنية بتطلب الجهود هنت الكثيرين. في وقت فتحان للحملة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قدم نداء لأبهات الإيال وأمهاتهم قال لهم خلي يفتحوا الدرب عشان يحموا إيالهم.
5: نطلب منكم الأولاد الأطفال دولة تسلون وسهلوا للكوادر الصحة على أساس للإيال دولة يدوم الأدوية دي. يعني أدوية ساكن يعني تقضي وتحمل الأطفال من أمراض الشلل وبلاش ما يكفوك. البند الثاني بدوه الفيتامين الألف يعني ده بيرفع الطفل بحمية من العمى وبعدين كذلك في أدوية ضد الدود ده كله لو الصغير يشربه بيدافي إليه وبيخليه يعني بيكبر. لكن هنا نطلب منك شنو؟ لازم تسهل الأمور للناس الصح. لو كان جو في بيت أفتوا منه البيت أرهبوا بهم وصلوا إلى دواء سهل الحكومة بعتها بمشاركة الأخوان لأن الطفل ده متعرض لكل الأمراض وصغير رخص ولو كان الدواء ده أدوته ليا بدافي ليا لأن الآن في الرأي العالمي الأمراض انتشرت كثيرة عشان كده أطفالكم سلوم لأن ده مستقبل البلد.
4: نذكركم بكونه خدمات هنت الحملة التطئيم ضد الشلل حنا الأطفال بتخدم لمدة حنا 3 يوم.
1: الوزارة المكلفة بالبيئة نظمت ورشة في ما يخص التربية البيئية. فتح أعمال الورشة الأمين العام النائب بالوزارة يوسف محمد. زميلة فاطمة عبد الله بركو التفاصيل.
6: عشان يواجه التحديات البيئية المتنوعة بقت ورشة عن العمل الوطني للتربية البيئية في بلدنا تشاد. بالمناسبة دي كلم ممثل عن التربية الوطنية وترقية المواطنة علي عبد الله محمد قال التعليم ده شيء مهم ليفهم فوق استراتيجية حنت الطوارئ البيئية. كلم ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة في تشاد أنيش أي أكي قال الأطفال والمراهقين والشباب هم ديل بس الفئة اللي بيتأثروا مع التغيير المناخ في وقت هنتزايد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. عشان ده خلينا نمتو أهمية هنقوان التربية البيئية اللي هي تعتبر من المميزات الأساسية للتوئية وبناء قدرات على الصمود. في كلمته الافتتاحية للورشة الأمين العام النائب لوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد أدوي قال الشباب قادرين على تأثير على السلوكيات وتوجيهه وهم يمثلون المواطنين هنا عن باكر بس لكن هم فاعلين وقادرين في تأثير على السلوكيات داخل الأسرة والمدارس والمجتمع. نذكر بكون الورشة دي بتوصل لمدة هنا 3 أيام.
1: الساعة 7:30 قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا فتح رسميا الهديقة انت الصداقة إن إيالة دقاكا جاتا شين في الويتم أرض بسما. رئيس مسجد الشيوخ دكتور حارون كبدي استقبل المنسق الخاص للشبكة البرلمانية لمنطقة الأمن الغذائي والزراعة FAO ليونار إنجا. نائب رئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار غاريمادين فات في أكرا غانا وشارك في المؤتمر البرلماني لمنطقة إفريقيا. فدي نشرين اليوم 19 ذو الهجة 1447 هجرية القراءة لكم البكرة سام بخاري بمساعدة من المهندس محمود كسرة. النشرة إن شاء الله تلقوها بعدين الساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. شونا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التياتا قيلو بالأرض.
7: Good morning, population.

0: والمشارس الوافر ذراو المنطور رسول ما
1: الساعة 37 دقيقة في الاستديو راديو تشاتا. بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية دقاني من الفنان الحاج أحمد بيكوس نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا هارون علي المعروف بفرانكو وزوجته هوا جوس جوجا علي موسى علي آدم علي الحاجة علي حسن علي دليقة جابر جبريني بلغوا بفرحة للرئيس بشير بركة بشير وجماعته للرئيس جدة ولا بنية وجماعته للرئيس قاقي آدم وجماعته وكل الشباب أبط الوالي دليقي عبد الله جبرين وجماعته سلطان مت جبرين وكل الشباب سلوي سلطان أبكر فلاتة وشبابنا فرشة وكل والرئيس آدم يونس وكل شبابنا وشاري 40 الرئيسنا الجامعية أخي بلاما قرونة رئيس الجوم وجمعته أبا دودو وجمعته الرئيس حسن قنبو وكل شبابنا كركم بنسيت رئيس كبشي جيمي وكل شبابنا مرمي الكونسي جلابي مؤمن وكل شبابنا مرمي ديليجي محمد بشير وكل شبابنا الفوات رئيس محمد الكوري وكل شبابنا اللواتا الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل شبابنا شنفري الرئيس محمد بركة وكل شبابنا بلتي دليقي جدة والنانا عبد الرحمن جيمي وكل شبابنا مودة سقرة الدبيتي صالمات وكل شبابنا الكدو موسى أمع وكل شبابنا هرنجاجي إدريس جبرين وكل شبابنا برتتي الرئيس عبد الرحمن وكل شبابنا أبورجا الرئيس جمال حسن وكل شبابنا أمسنينة الرئيس حسن جلام وكل شبابنا أمكنجو الرئيس توما يايا وكل بناتها الرئيس أمية أبجة وبناتها الرئيس فاطمة جيمة وبناتها الرئيس كاكا محمد وبناتها الرئيس الجد ألي الرئيس خديجة صالح وبناتهم الرئيس إيا أورا ألي وجماعة وبناتها الرئيس مارلا يونس وبناتها الرئيس ماريا وبناتها الرئيس سعدية وجمناتها رئيسنا جميزي وبناتهم وكل الجروب كل البروجات استفاق الكونسيير أم أبو محمد وجماعته في أم كنجو وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم آدم هارون المعروف بآدم توريدا آدم توريدا العروس يسوه لمباكر بسبت ولا زوما كمان بلهت في كرتيج يقول ليه انتات الدليجي جابر جبرين بلاما القاضي محمد الحاج حسيني موسى علي القادي محمود القادي محمد القادي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل عروسنا ولتهم هارون القادي ده العروس يسو مباكر بسبيد ولازم كمان بلهت في ليبيا الجمهورية انتات البلاما القاضي محمد نكرر بلاما القاضي محمد الحاجة حسيني موسى علي القاضي محمود القاضي محمد القاضي بلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل كونوا عروسنا ولتهم هارون القاضي ده العروس يسو باكر بسبد ولازم كمان بلهت في ليبيا الجمهورية انتات البلاما القاضي محمد دلقي حسيني وسمان أنا دقيل الدبة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسا عيال ما الاثنين إبراهيم حسيني وسمان وأسمان حسيني وسمان ده الله رئيس الاثنين دل يسووا ما بس مباكر بس بيد ولازمها كمان نفس اليوم في دقيل الضبة هنتاتا دلقي حسيني وسمان نكرر دلقي حسيني وسمان هنتاتا في دقيلة الدبة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا رئيس الاثنين عيالهم الاثنين إبراهيم حسيني وسمان وأسمان حسيني وسمان ده رئيس الاثنين ده يسووا مباكر بلسي بس بيد ولازمة كمان نفس اليوم في دقيلة الدبة انتهت الدليجة حسين وسمان نواصلوا دايما ببرامينا بغص مروبي من المجمعنا دليجي اللوانا حسيني القادي حسيني بشارة حسيني أب خريسة حسيني صالح هارون بلاما أب جدة القادي عبد الله الشيخ ضشوش محمد الحاج عثمان محمد إلي محمد شايبو عثمان الحاج عثمان هارون بنية أشو جدة أمر بشارة عبد الله حسيني عبد الله بنية هارون الضيفة الحاج توم موسى دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدة الشيخ هارون هاشارون مليمي الليمير محمد حسن قلديمة يونس إبراهيم بوكي بولو حسيني حسن السوري محمد إبراهيم أمبدي قنبو تجاني حسين رمادة أبيض الإمام بشارة يوسف أبايا جبريني بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم عبد الله صالح هارون ده على روس يسوم باكر بس بيت ولازمها كمان بلهت في حلة النيجيري انتات الدليجي اللوانة حسيني نواصل دائما ببرامينا بقسم العربي بلا ما آدم محمد بركة إما آدم بركة بلا ما آدم بركة عثمان أخي محمد هارون توم محمد جدة برهارون دليجي الجدة حسنة هارون آدم جاية عمر محمد الرئيس حسن قنبو محمد آدم جية إلي محمد يايا مكايلة فريد حامد قنبو يايا محمد جدة إدريس بكر أجيت جبرينا فكي أبيكيري عبد الرحمن هارون معلم هارون حامد إبراهيم السليك جدة موسى يبلغ بفرحة لدليجي التجاني إلي أخي موسى أبو جاتيم كلهم في كاغا إبراهيم مطر أبو جالي رمات كوزي وكل الشباب أنا المر دليجي عبد الله آدم إما آدم كيسة وكل الشباب أنا كيسة هارون مكايلة الشيخ والإمر جبرين محمد وكل الشباب أنا أم صابري بلاما جدة وخيانة في كلويتي معلم جيمي قنبو إدريس وكل الشباب أنا كل الشباب أنا بلتيات دليجي إدريس عبد الله فريدي أدروكو دليجي إدريس إما الحاج هارون جرمة بصالي وكل الشباب أنا توميات توم حسن جبرين حسن وكل الشباب أنا هجيليجي جرمة عيسى جدة بيشي بوتان جدة جبرين خرسة عيسى عبد الله وكل الشباب أنا مدوان عيسى محمد وكل الشباب أنا كل الشباب أنا جخيمة الحاج أن جاغويا صالح جبرين دليجي محمد بشير وكل الشباب أنا فواد حسن دنقس عبد الله قنبو وكل الشباب أنا الدبة الرئيس كبشي الرئيس كبشي، القاضي هارون، هارون ولد الكبير، كفتر أنكالي، آدم جبرين، وكل الشباب أنا مرميات، بلاما محمد، إدريس إما، وكل الشباب أنا أنغار مغرفات، بلاما آدم، وكل الشباب أنا جمت النجا، القون إبراهيم في كدنجر، آدم جبرين، مكايل عبد الرحمن، وكل الشباب أنا أما الخيري، كفتر حسنة، محمد الزين، بلاما أخي، وكل الشباب أنا الجزيرة، بلاما سيدة، مصري حسنة، بلاما محمد دنا، أحمد يايا، الرئيس محمد شنكو، بكر سياخة، أبكر عبد الله، أحمد مكايلة، أبو مجوجة توم، مكايلة يايا، غرغور محمد، عبد الرحمن فريدي، رمات دودو في اللبانات، محمد جيمي، عبد الرحمن جيمي، عيسى ولا نانا، بلاما عيسى، وكل الشباب أنا عمود السجرة، أبكر خالة، وكل أخيانا في دلكينا، محمد توما، محمد جدة، وكل الشباب أنا أنجيتو، هارون ولا سوق، محمد بنية، وكل الشباب أنا أمبلولي، جرما خالة قدري، سيني أبدقن، أب كبير جدة، بلاما محمد في هالشابة، أشنو قنبو، وكل الشباب أنا يوفال، عبد الله حسن إما ولا شين، الرئيس إجل آدم حسن، وكل الشباب أنا كركا مسلا، حسن ساكن، عثمان دناني، جبرين آدم، بلاما أبونا، وكل الشباب أنا مالو، أمبدي عبد الله، خالد تيراب، وكل الشباب أنا مشاغة، دليجي موسى في الدقيل، جدة حسيني وأخيانا، إلي التجاني، موسى إما، سيد ولد الحاج، دليجي بولا ألكا، بلاما صالح أحمد في الرنقاجي، بلاما محمد زرقا، وجمعته في قلمي، عمر عبد الرحيم، وأخيانا في الجلال في جلا في في الجلالي، حسيني صالح، وأخيانا في باقيم، الحاج والتور، عبد الله التوم، الحاج محمد حسنة، الإمام آدم علي، عبد الرحيم هارونا، القوني عيسى إبراهيم، هارونا والديدة، رماد إدريس، أمين جوجة، بلاما شنكو، الحاج محمد حمدان، والموسى، كلهم في جمعنا يبلغوا بفرحة لكل الأهل برا وداخل، بيكونوا عروسنا ولدهم جدة محمد عارم دا على روس يسو مباكر بسبيد والأزومة كمان بلاهد في هلي تكركم بنسات انتات البلاما محمد آدم بركة الساعة 7:58 نواصل ضيما ببرا من أبا قسم الله
2: سلام ورقه أما بيت البغا فلا أما بيت البزر مكة مرزين بيت كي مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية جلو قول من تما كبير القرية قول البنات تما دقرنا عربة مثلك رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقول سلام ورقة مرة زين يقول سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برب قلبه من المياريم شال برب قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلة شال برب قلبه زرايلة شال برب قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلة شال برب قلبه من اجاويلنا شال برب قلبه زرايلة شال برب قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاوه زرايلة شال برب قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برب قلبه شال رابي خل يا البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عادم اين بقيت نجدة بيت البقرة اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشى لطرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبا أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشر دقا نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزاك الوادي شيراتا بقين تسئي قلدي شيلي

0: لما خلق مرته شال البيت يقدر هات المي باجن كي بندق وددقني قال سيبين هزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سيبين هزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري فجي في تقم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سيبين هزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النمير كدي سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين شقري أسيقادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع عشارة رقد فوقا السكين قادة على الخرزة السلاق قمة دور فوقا مصارين كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة في جيد فوقا الكرباج إنه لا قد سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى في الطلة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم قدر إلينا أقف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدا أرضى للي يا للي أولدا جدت تمانة هيسابة ملقا إذا التمانة إنساب ملقا ويبارك بالججا قل جوابه تبكر في الندى قل جوابه تخرد القنقشا قل جوابه تهل بقرا ويبارك بالججا قل جوابه تركب جودلا ويبارك بالججا قل جواد تعال شرج القدلة قل جواد تكتش الهجلة ويبارك بالججا قل جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جناني ناري بدل الفيها أرض للي يا للي أولدا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى
1: الساعة 57 دقيقة في الاستديو راديو جات نواصل دائما ببرامجنا بقس مرور بي من مجمعنا حسين إدريس المعروف بجدو يبرين إدريس عمر إدريس أحمد حسين صالح عبد الله حسين حسن حسين حج أم سوسالة المرحومة فاطمة محمد مالك برما عيسى عبد الرحمن إدريسة أزرق إدريسة أب كاكا توم بلاما مختار بلاما آدم الضيفة محمد إبراهيم صالح حسن وحسن الحسين أمباري إدريسة اللوان أجد أحمد أبكر أحمد جبرين أحمد هانو أحمد مختار إيسا بكر أصابون مختار إبراهيم أحمد محمود النور عبد الله النور محمد أحمد عبد الكريم محمد الإمام مؤمن إدريس بركة بلاما آدم عمر كلهم في جليجة بلاما حامد حسن في وجمايته كلهم في مالين بلاما جبرين الجوني وجمايته في

0: في مر النساوين بلاما عمر بكر في بسها بلاما محمد فروة وجمايتة بلاما محمد خرسة وكل جمايتة كلهم في كيس في كوريسة بلاما الضي اسماعيل آدم حسنة بلاما صالح أحمد أجيت بكر فلاتي بلاما بكر التمير محمد هارون وجمعتهم الإمام الإمام بودو وجمعتها في فروة فرقة يروى بكتبا إدريس الجولي وجمعتها في جمعنا كدو بلاما آدم الشريف بلاما أبا علي فلاتي وجمعتها في مسكابو بلاما كوشا أحمد بلاما فكي محمود بلاما عبد الله توما بلاما بكر جلجاجي الشيف دي كانتون ابراهيم الجيتا وجمايتا الشيف دي كانتون الفاس هارون القاضي وجمايتا الشيف دي كانتون كشل دنا وجمايتا الشيف دي كانتون مهدي كشل بخاري وجمايتا الشيف دي كانتون داركوكا اللمين علي سليمان وجمايتا الشيف دي كانتون مادياغو شجيفة شيف دي كانتون مدغو شجيفة محمد موسى وجمايتا وكل الأهل أنا دكوشي أبزريغا روكي الآنس جم مالك كنجورو برالة وكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم وإمهم وأخوهم وأبوهم وإمهم وزوجهم الحاجي إدريس حسين المات بالخميس 4/6/2026 في دار السلام والصلاة كمن يسواها عليهم بسبت 6/6/2026 عليهم السبت 5/6/2026 في دار السلام في بيتنا المرحوم الحاج إدريس حسين الساعة 7:08 في الاستديو أنا راديو كياط نواصل وضيمن ببرامينا بقسم الله
1: ملعين القبائل قالوا عذر جاب للدولة للحكام زاد وقال عن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر ضيم في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتل دل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب بحر شارب سير العقل عند الجود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورضبا شمس لم جن الأيالي حيب كرل الله قوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشعم في الضر قد بنجم العم بلاك بقرب الأفعال العم بلاك هرم كراكب بلا شاركا يدوك في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقيه ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقط السمريو درافاق خليا للهل نمر الفرو أنها زالي فر رام فواطرق شبك من المسمى لهاك كذنبر فكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطة الزهراطة الزهراطة الزهراطة بالكلم ليك الزهراطة ولا ليه دين خوضني شيل الزهراطة صوت لي أنا فيل شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيل الزهراطة قادي وزير خشوم كعب يبلغم في شاي الليل للكيم الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراطة الماكي الطجم كي ليل ماكي البطل مضرعان ضامر رعبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الهرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه مجد مفتل حزل حبان بهاتك مدامت مال ماهم له مسكان مدوق بقرة معريان خشم البيت طويلة تضلان في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن دمر بتقول ما خلطن طرقان لفنا من صدق كلب البدل حوام من نامو من طرف البدو بل صغير هقم مهرج الجو سما كرت أموت ليجار سلوسة في البنات مانا همت كلام جد يبي تريد الرات تقيد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني بششيت البردان ضمير مورا مجازي ما الله السلطان بعيد مالي من سدم أجرر هقاويل دنك الأريل ما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا درد وجب ذو الحوار قمران الزغراتك سوطا مضابه الناس للنبوان خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففرا شباك للديوان ألفا سريلة بتلضم المرجان تمرى النجيد نجد طب الرحمن تمرى النجيد سنمت من الريعان ملا ماك منغو العجب العبلان بريش وانت ذكاك نام اندالله ما فزير اندالله سرق بلان صلط طلع عقل الانجد الريعان الماء يا بعي وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا بفراقا المالك يا قلبي زابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد يمقام دين العابة الطاران خراني قلكاك جدادة زميك بفوق جنبيت قشم كلمه براقة مخشم اللبن طاري بمردعة بقادر سيادة الدور قردي شرابة للناس نكور لي أنا مرحابة أختك الولد تو بقت كضابة بعد وانا هار في الليل بجوها التابة فزي البت البكان كم بقت كضابة الماكن أكت الغروب الحمر ضنابة اتناك تصبر العقول التابة مقش من بغه الليل والكافي دبابة مشارا دبا دبقا سمتنا بالتيرابة أمكي بالسوق اللخم بالشوكلنا جزائر تابة هنجور بالتمهقيق من الدبر تبابة أردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الوجود بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واهي بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التاير كم مصليك قايد النسائر الزخرات دسائي بيت الخير ربيه بيت علب الرولية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جاير قطع عندو باللي شق لكا ورسائر مطرق بتهجري بطن الجزائر شدرت مقيلة جم بطن الحوائر عيون الهار تبدل وتاب المقايل وينكم كب قطرة لب الكلايل المنستر مرتشع عند صواهن ضرايل أم غش من بغه الليل قايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرايل بت البرب الناس أمت الدبايل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف ريدم داري هنين الشيقات ناشم بسائل بريد طروان أبا الكبايل يا عين يا لبيت تورن دير من حايل خبر النهيد طبقوا يوم الموسي فنان جابوا الخبر لين النبي مع جبران أصموا زقاهم جو فوق الهيش القدر بال الخلل كنشات عش العيال جمعوا يناري هو ينقش الدباديب قام ليجل عن الدودة للعمطار طولها لك فنقلب اليمان أما الدوخ أما لتوجد آدن كال قلوان دي شوقر تقول لخلق سير نوار من قطل الخليط البر حج الدوار من قطل باططر الرقي القار فالمكبو مريم للطيف عقال جمعين سفاي فلوتل بالعيون الفار دادي هم المدوق بقليب معا مقترنا تنبور الشربول ضنباسات كاتان تليف علينا ويوم تجوبائي شيلت علينا كي زرق بيت قدائي زرق دلي كي التجبه هم عفكائي صبورة في الضم هتا ولا بكائي شالت توب الحرام زقرت وراء بسائي الراج بلاب الفر رقب قنائي مسيدن كل يوم بزيت لهمائي الفقار شال جريب كيوس يصد ضرائي جلات كي الفقر كسروا له ودفقوا الدوائي شربت أرض ما تديت بشكر شغير مصفائي مشفات تدست دهاب هيائي زرق يعنى في أم الحوار رقاية ديقنا الغايبة تبدل الذكر بالعنتاية الناس ليها أنا ما يا قلبي صاب لزاقوم جملي ما صاب لزاقوم أنا بنسير مع البها ننزل مع الدم دوما والله قم نرانا كيف النجوم تيس ولد البارك إنما مط المسيوم أنا شوقي ليك أنا قلبي البنات مروم سنسارا بفورا فورك نذرا بفجرا دو رقدا كثرا غشاي تلت مر الحضارة كم بتم فما يموت بعشوب وشوف للأجل كم من صلب حسن من نقار الكوم وما لك يا قوضي كنو ملك نوم سجير ملتراج المفت اللي قليب كل يوم المصد تمر الماء بكد الدو من لا أبل أريل ما أبلا ذا البيرن فاقو البلكين سئتن يتقوم مغروب أسألي فوكين درق ورق والتالي تشاقور علبي الكنزعيت يا تقوم مغرور يلم النك في الشاب من صلبا ملان خضو علبي الكنزعيت يا تقوم مغرور أركب لي فوك مهر بتكسر العجور وعلبي الكنزعيت يا تقوم مغرور أجيك كرس النصارى بالبندق بصق قنطور وعلبي الكنزعيت يا تقوم مغرور يجيك القرآن المنور بخربا مكسورة خنسي خنس سجن سرخ لك سريخ تم منقور تعليب كتاب تقول أبو مكتوب قلبي شالوين أصاب جنقل جنقل ودون في مالك جامل البور الطلبات يصب الطعام مازو شرب للحزب مقرنا كالصندور أيدنا ليلي نجيبها لبن الناس فطور نشرب لمش خشمين عمد الرسول قلبي المال فقور نسل إذا البكس بكالكور
2: باي ورفانا صلى الله تلما نجد مطارنا قلبي سوا مطرم بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنسا هذي سر بنام بريد سغرا جيد بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى

وجايم بقفارة تدرن قنجلانا أركال الإرانة يروى شاي شايده ماما البتين من بقني فيها مين تبريه بتن جوكر قادم وخد ضي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هيرونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت من ولية شرك بالجامعة كرق ضي بورية نيالي بقصولية كمسن بردية بقى

0: jamilelena komatlay wala pakiroma atinejala le rejera ba mayboma ni nama khayrona kantawa khayrona nakadre jayasoma
1: بداع لحن حي والمبدي مكمل كل شيء العجل بنا نخطو مرة من بقسم العربية اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم 15/6/2026 75 دقيقة سميتونا ودا غنائية سميتو بلاغاتكم الهدي والرسمية 75 دقيقة سميتونا ودا غنائية سميتو بلاغاتكم الهدي والرسمية سندوا خسيون ده 75 دقيقة خدمكم في مكان تلافا ما هذه تجهيز وتقديم هارون ومصلاجنا خلوا البكر الذي من تلم غيش في نطاب لكل برامج بكلام سارة هنا من جميعنا الراديو كافيان

الديمقراطية حقيقة ما وهم، التنمية جات بلدنا تتقدم، بلدي جات انت ماشي الهم، شعبك جات انت

لديكات انت ما تشيل هم، الشعب الجاني انت ما تشيل هم، مثل ما تريد حجي ويتكلم، مثل ما تريد حجي ويتكلم، مثل ما تريد حجي ويتكلم، مثل ما تريد حجي ويتكلم، مثل ما تريد

تاني رادون ولد جوق لبربوي دي فينا غادي في تشات كان غادي في لين اسي دوريام كيبيك كان لو في دوني بونورا جيجي غالما توفان هيمول دا تورا دا غاي سوبريكتيف دي مولغو هوري غا جامين تاني كان غادي في لين امنا كان يمي لبار فايدي هي فون مسارا اوا فايدي سامو تيولو دي غلين في قول جال دامو قدان درين چون سيان كان مي دوب سالي كراك مفي دار كان مغلون غم يام لان غاي مي فات ندام لي كل فن تغلم دان أجوك لبروهم دفي فيت كان من أنه في من جبر مول قرن في لون فين دياكي دبنيجي سوان نون قفي أي نجس قايل دنيا تان نون قف سجات نسكا مورنا سكاس كل هاي نات دفان تيجي هوا كانو دفي الله في كيس كان يوم دفي نون قفي نجان جبر مفيدل كان أم كتغلم قوي ديو كا كيران نون دغلو يوم دفي نجسونا.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبط زي كهراد استثارة بيني ساعة وزية دقيقة مرتبط زي مصر برخزال فاين لارجة وموكان امدادنا مسوكري تاقل نرغويني دقيقة دقيقة مدر كل براتن دانا كجيكي دانا كجيكي اما دمنا اندرا اقريديا سانفل چكانا شكر ترك عن دمنا درو ريجي دان تان چنغان حسن علي فا كابين تكنيك دا چنغان يرنا افكار ميكرا دا چنغان تان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك گردار دانا كجان ديرا حبان درغري

ساعة وزيادة دقيقة مرتبطة زي الساف وهي كان راضي كات استترر وين أن يرى راضي مدلنا على برطة ده مني أوجوكو لا برطة ده مني أدركو منستر آينو منستر ده زانفريما إدلا بيش دي ديفلوبيما دي رابل إندقى منستر آينو تغيير جونة مرأي بارتنر آينو سين بيس إندقى مرانو سكي كار يمنر آينو باركي ده ميتيه بارك آينو park ke ano gender yala dai niker ini jo khair chindaga ke har park lan chindeni park ano lan chindrana ano ni ano alaqa ano chad ye shin kinga chad ye khair lan chinne tejran karo krano iftitan gendra ano premier minister alama halina mrena o mrena hadarchi ano member de gouvernement manam minister qurana erdene khair hadarni chindo ama diplomada qurana marana اردن حاضرين امرانو يمنان كاركين مرنا ارني حاضركند وكر كار افتتاح جندرا زا كار مينانو انوغراسيانو بارك جندرا بارك افتتاح لانجندرا اينو چادي شيني علاقه هوندو زا گوير گندگا زا علاقه هوندو دلي گندگا تجران كار باركونا اينو متر مشل 12 متر اينو متر كارير كار گندرا اينو كارچانجار گندرا تجران زا علاقة انو انترا انو نيا انو شيني علاقة انو لا انو كار اميتيا اندور لا انو كار نيا انو شيني كادن اكينا زا علاقة اندو زا زيكينا جران كار اسباس جنن اسباس انو زا يالا عدا اردير كار جو كار كندا وكر افتتا كندا انو امباسادر انو نيا انو شيني مرنا حاضر كندري وان Jingying Mrena Hadrichini, Adekene Mrena Danuki, Za Enano, Fractir, Enano Gendra, Za Alagano Niano Chadi, Niano Chadi, in Shini, Za Alagon do Zidra Zitingae, Teda Dili Danuki, Enano Gendra, Za Angajema Indorza, Enano, Wadano Chadi, Shin Gendra, Za Wad Hondo Zichingae, Ted Dili Danuki, Ministeruna. Ambassador and Kair Hadrikin and Menenda Nuki. Terbara, I know Premier Minister Alema Halina Farre, I know any Premier Minister I know in an environment, Amre, I know Mer de la Villa and Yemen of Archangre, Za, in I know Parka and Gendra, Zak Parko d'Angala Nakeda, Guamas and Chetener, Yala da Erde, the Jog Herkindega Teda, Dilitu Jihad Chende. Na terbara na aino preza aino senanga aino doktor Harun Kabadi mweski mrena kara biro ma aino koordinator especial aino koordinator aino rezo parlamentar indiga FAO mre kara erni mukabale kike indire Jean-Lenard tandiske mre erdenige mukabale kike indine wakil mukabale kike indine amaraba achuara dili danukini ene nukindira na za sekirite alimantar indiga sekirite aino Secretaire no ininga secretaire no marginal alimentaire teda changa teda dilida mugabara drikao teda dilinu kindre terbara na kar ano premier vice president no assemblée no tondan assemblée nationale David Odengar angari imandan mrena uski katre mano congrès no congrès interparlamentaire régional africain mre da hadrkiwok hadrkingana mrena da nuki hadrkingana za souveraineté ano enano ena africana souveraineté hundo za kena teda ano durup conférence ano gendra teda dilli da nukinde lokindana ama shisha odurup bara shisha ma ba shisha hadrkindene ano ambassadeur ano ni ano enanga ano aino vice president aino enunga president aino assemblée aino niano gabo inde gamrene erni hadrkin albana sumana king mrana erni hadrkinni wakir hadrkin ana za debité ara africana gna enano african indo ena ama ena africana dilida eni kachurande za enano africana
سوبر إن إترانجية دولة أفريكان وكل جون دير كار أفريكان أدركو كرتو غاتينا سوبوين زعما أفريكان أغنى أما مش لأما بعدنا ترون تيسيغا تدا زا إنانو أفريكان إنانو كيلتيرين دور إنانو عدا داينو أفريكان أغنى زا ديلي دا أغنانا كي تشور رينغا تانا دركو ديلي دا نوكيندر وكرو دور مقابلة إنا غندرا چانا غندرا Terbarana minister ayno amvirana merena ngoski kar mogabala gena na ayno za ayno edikasyon ayno amvirana edikasyon ayno amaro no sham ayno talim ayno ama shabab ayno za inano teqir jonga za dilli da wasa chande ka te dilli da no kinri wakin mogabala gendra na ayno ama minister ayno edikasyon merena ba honda hadir kindini za ama shabab mere za mere udu kari kinere awo ekena ko indek zam vrema mere da dil da angala nakere awo te kar dilli o dur mugabale kendro ko mugabale gendera ina no partner ay no ini seve ay te ram ragna hadr kendini te dilli da no kendre changement climatique te khir jonga za te khir jonga errore za ina no amagna ina akka ina ro ko indere jomo mere dilli te siga za shabab mere ina ragna di ali mundu sa kendera ama shabab ay نو زا انفيرما مري تغيير جوم من الدلي انا راك نكوين دور تغيير جوم جوم مري دلي تسغا تدا دلي دا نو كندره تربارانا منستر انو دكتور انو منستر دي لا سانتي بيبليك مري انو مري بارتنر انو كان غينوسكي kar nyamener kampanya no vaccination no contre un polymine de gura no yala dadiga te da dur lancema genden karciano tron indiga karcia tron lancema genden okr lancema genden al minister no doctor mere hadir kin abdul majid abdul rahim mere hadir kin okr hadir kin ana danu kin kin ana za yala adda ama mere okr ama vaccination erdo za soper futer yala adda vaccination kendra te da dilli da nuki ne za shaba mere anyana sopere bomba errore za yala da sopere vaccination kendra ago durar na watak ago baden durra da dio latan kurkun enara gna watak tayiram ago shomushir durra dener ama za vaccination kendra te da dilli da nuki onon durra na onno boenen durra boen ajra yala da vaccination mara vaccination erdo zafutere yala da vaccination kendiga dilita danuki yala dana vaccination hakindino vitamin na vitamin a indega tena didinin a ina vaccination kendi chikan tena dilin tegeran amarono shabagna dilida agutu jihad dilida chen anana bazain ama vaccination erdo futuna yala da dilli vaccination kenden ago bare nandana ago tan kandang yala dana durana dinin labaratunda labaranu ministranu santenga labaratunda mina tosere labara ang jahasinyandrana telum kai gayus jahasinyandran karani nyandana sale mahammad sale saga kali kendi kirden

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكا فيكي تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادي نزال وطنية تشادية شنال سي منتابي جري لنجمة دي ترور تارغوران سالي محمد سالي السي كامري ختي ياباناشي دورن دلا دورازنه تتر ملبنه نابزين ترونينه رو جيمينه روموي نافماشا يمبار دوبريوت سيري كارماشينه تيزيرينا فيني ريجي دانتين ديليغي حسن عليفا كابين تكنيك يارنا إف دي بام سينيا دونك ميكرون تي رونسي ومونسي عمر إدريس عمر كمسكي شنال سي منتابي دي جيجر نجمينيجي رول كافيكي شنال سي منتابي ديك دي مردان اللك شفاق سيجي ديك دي وطن دانن دالا اللك كوت سك من همبل سني دي روستني اللك رفاق سك تاب سني كور تمسك دوك نان سنتي دوك كار مود جنتي وين من دي تري سفر خندلا كمسك قالك باوسك عافية دي رزق اليوم كني قالك نسيني دي وتر كني دي توب وتر كني قالك حفظ كسجي دي كلان دو كني قالك حفظ كسجي أكيد تري يقرا ريتشارد كمسك شكرا شكرا شكرا شكرا دي وتون سوق دمبي سوق العافية سوق بوني سوق الأرادة سوق شغوا افدار سوكسا غنتي مخصا سو دغيغريو سا سو دغيغ موتو غومرغوندي داول تشات داول كويغني ادري رول كافيكي سا سو دغيغ موتو نغيلي غومرتو كوسري ترن كامرون ساسو دقيقة موتو كرين درابا انقوبو بردو بردوب شاقوا دنبي مرسلام تقنية باري كونغو ساسو دقيقة موتو عربو سلوك كليمات بلولو ساسو دقيقة موتو ام كونجارا Sasso de Gigamoto Cabine technique

adal adal adal adal nankulge kanga bone fakhar de kolo adi khas ngab jamgne de usum bonene dog jamgen zinge ya salam adal adal adal bi diskna nga ngar kodge kumsigne kumsigi izal watane chadiya tisge daiman wa abadan na sa so de gisli as njamena rul kafiki journal c bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat rul kafiki izal watane chadiya makossaso de gisli ngal studio moto in radio chade tro ndaro jumine Romui nav macha in bar dubur yo tsiri kar machine ministre in gal kalene win in kar kanjine win tanmiya am ogun to CNPC tuntaga taga barwa gal park fine in dan lanje dawl chat dawl shine debatu in quartier anjare tanu de hadar khangalen dala premier ministre alamay halina nun adagande ina komune nin diplomatie gende utun chatnan ne murre mer bone in asim jamenene li pak nde in lanje dan dawl chatnin yani tiu doge gar kolo ijtimaiyan ashan imnge yani garde taranyinin urjin dubo to kurur dubo to sicario maître Mourabba in de park de taranyine achan yani lanje dan dawl chat dawl shine ngal wukho zinin k taranyin dam gode nankash kandam ngalinin yani fursa in riada fursa gar kuykaw yakaw kor nani u kigi himyine tanu safir in shine de chat nanine de to nya wang ching eli garde barik banakhnya tam alakhn de uto dan dawl shin te dawl chadde ministre ngal kalne hasan boqit jamus yadala ya uqde tuin doge parknen yani jud in dawl chadnen tu janib kalmi de kutne o garde kuing garde nugudinen matak ndokhn doge kherba bat godde taranyinen yani ke ndama dog kolkhongti o dawri chat kaw garde nizam nyin de kal taranyinen yani gar sahbo god norbo tatne nangandala kor ndam ngale o kigin himrine tanu premier ministre alamay halina elia farhana to garde ndelle shan kolkhong de chintri tarnya darzantenen yani ke kisba ke zerek adal shujade shin yani janib in lanja de tri tarnyo dawlistenen yani kharni kolo tanu ministre ngal kalne digde adar khangalne o tarkumun mer bone injamenene ashan kra khap ko parkne shan nangan yani jako kokon gar kuy gida o kndaman ngal u xecinti o ka faskini dana o ke bebe ni dana ninde ministre engine ministre ninde la reis in majlis in shoukne docteur harun kabadi ya dala on coordinateur rasmiyan in shabaka in parlement ngende fawo dito nya jean leonard tonadif li masayel ngende rune ndamani o shawar khani oron tamdi amnen de couteau darzentene premier vice-président de Téliné, Awel Naïp Reis in Assemblée nationale, Dr. David Odengar Ngarimaden, Yad Alaba Darkangal Malama, Malamanja Sonye de Télin Moutamar, in Kakhasa Kabarlaman Gne, in Tarnang Afrique, Ba Nendala Shan Forsun de in Tarbite ou garkuy de utne ahamide kar gnya ngal barlaman
برنامج دين ترنا أفريقيا كبا دانين لازم أفريقيا عند كمتك كنتمني يعني فرصة دين درنين يعني لازم تقدير دين أفريقيا كربتيا قد مؤتمر دين دمن دوغنن مؤتمر بو كخصاق عدد وتخاليت إن إمّنّه وتربيت ده إن أفريقيا بصفة عام ولازم قربوا أخو ويج قاتني قرّد كل خو درج إن درجنن ده بنقدر يجي قاتني لازم يانن كبه بني دانا ياكو أخو عدد وتخاليت كني ترن أفريقيا جا كود جدا لازم كهما كنيا وكبه دانا قاتني كني بينن أمتل جدا تانو رئيس الأسامبلي ناسيونال إن كاناني ألبان سومانا كينغ فور باك باور الواقع اللي أدل أدل جامينغ جامينغ ده ديبتي كنن ديبتي أفريقيا كم متك تقول رني اللي لاين ده ريك أورن دوغنن لايا ك كنفا كدوغه ترنغ أفريقيا وعار ديدنن كالي كورو كتني توزو شوزنن كوت يعني كل خو انتربيتي كوت ثقافة إنترنت أفريقيا. نندلا مينستري إنغال كالني نظام كتاعها ورش فينا إن تربية عام ديك خاصة خدوجة مختلف إنه كل خا إن تربية وطنية تربية إنغال كالني و. نقدي عشان ننقدن كتوغن دوغة نابرن دي تري نابجنة كخصاق غارد انتربية الوطنية علي عبدالله محمد علي عدل عدل شجاق ننقدن تجورن دي تري ترانيا عشان نابرن كبادانن تاقير دي تندلنن ركور كي انتارا وكنابجنة ونطوغن دوغة يعني دولي چات كبادانا nga luko cinde kordane ne UNICEF akat kedoge ange aye ake ele tarbiya in jamange tronyenen lazim yani ya kokko kokko togo ngal kolkhonge de in taghyir in jawwe taghyir in jawnen yani adrin tous garkolo استراتيجي دي كالكستارنين استراتيجي دانا و جهود دي باو دوغي نغال كالن نغال وقتشنتي نغال آفينتي مخصاصون دي جيغا سيكارسون نشر زين ترونينين يرو جميني رومي ناف مشاهين بار دوريو تسيري كارمشيني دي انجان نشر دلان دوبلم تلم غوي سو دقراخ سنگو دونو سنگي رون سيو مونسي ومار ادريس ومار مخصاصو دقيقة سيكارسو نغالي سيديو رادو جادي إنا لله وإنا إليه راجون إسان إدريس تنجان تنجدو جبرين إدريس عمر إدريس أحمد حسين سالي عبد الله حسين حسن حسين حج أمسوسلا تيمر همي فاتمة محمد مالك برما إيسا عبد الرحمن إدريس أزرق إدريس أبكاكا توم بلاما مختار بلاما آدم الدف محمد إبراهيم سالي حسن حسن الحسيني أب أمباري إدريس اللوان أجيت أحمد بكر أحمد جبرين أحمد هنو أحمد مختار إيسا بكر صابون مختار إبراهيم أحمد محمود النور عبد الله النور محمد أحمد عبد الكريم محمد الإمام مؤمن إدريس غربا بلاما آدم عمر دوتو جيليجي بلاما حامد حسن بلاما حامد حسن ترونين تجمنجني رنمتكم مالين بلاما جبرين الغوني تجمنجني أتون تجمنجني نون المر أتون المرتي المر النسوان بلاما عمر بكر وتو باسا بلاما محمد فروة تو جامينجني بلاما محمد قرصة تو جامينجني وتون كوريسا بلاما دي تومايين آدم حسنا بلاما سالي أحمد أجيت بكر فلاتي بلاما بكر التمير محمد تارون تو جامينجني الإمام مبودو تو جامينجني وتون يارو بكتبا إدريس الغوني تو جامينجني وتون جامين كودو بلاما آدم الشريف بلاما أبا علي فلاتي تو جامينجني وتون مسكابو بلاما كوشا أحمد بلاما فكي محمود بلاما الدلاي توم بلاما بكر
Gilgadji, chef des cantons Brahim Adji to Jamangine, chef des cantons Alpha Harun Algadi to Jamangine, chef des cantons Kachalla Danna to Jamangine, chef des cantons Mahdi Kachalla Bukhari to Jamangine, chef des cantons Indar Nabune, Alamin Ali Suleiman to Jamangine, chef des cantons In Mudgune, Chegef Mohamed Moussa to Jamangine, Modgundotun Dokoshi, Abzrega, Rokeri, Al Anis, Jubjumala, Kunjuru, Biralla to Yo. In Rondre, Ububre, Ububkodre, Al-Hajj Idriss Hissène, Degusso, Rokamise, Rosso, Naf Machine, Bardubrio Tsiri Karmachine, Dar Salam Deti, Sarah Imar Humadala, Katarano Rosubutu, Saba. Romashan of Mashain Barturio Tsuri Karmashne, Dar Salam, Tarbein Marhumukonya, Alhaj Idriss Hissène, Marhumal Kafahnya, Modgundalakwa Lakrik Sobur Hissène Idriss, Tingan Tujido, Jibrin Idriss, Ahmad Hissène, Saleh Abdullah Hissène, Hassan Hissène, Haji Amsosala, Che Marhume, Fatima Mohammed Malik, Burma Isa, Abdraman Idriss, Azrak Idriss, Abkaka Tom, Blama Mukhtar, Blama Adumadev, Bahamad Ibrahim, Saleh Hassan, Hassan Al-Hissaini, Ambare. Idriss Al-Lawan Ajit Ahmad Bakar Ahmad Jibrin Ahmad Tano Ahmad Mukhtar Isa Bakar Sabun Mukhtar Ibrahim Ahmad Mahmoud Tanur Abdullah Nur Muhammad Ahmad Abdul Karim Muhammad Al Imam Umumin Idriss Garba Blama Adam Umar Utu Hijelije Blama Hamid Hassan Tu Jamangine Utun Malin Blama Jibrin Algoni Tu Jamangine Utun Almur An Niswan Blama Umar Bakar Utu Basa Blama Muhammad Farwa Tu Jamangine Blama Mohamed Kursa Tijamingine Utun Koresa Blama Adey Sumayin Adum Hassana Blama Sali Ahmed Ajit Bakar Falati Blama Bakar Timer Mohamed Harun Tijamingine Utun Tijamingine Al Imam Mbodu Tijamingine Utun Yaro Baktaba Idriss Algoni Tijamingine Utun Jamin Kudu Blama Adum Sharif Blama Abba Ali Falati Tijamingine Utun Maskabu Blama Kusha Ahmed Blama Faki Mahmoud Tijamaringe Dallai Toma Blama Bakar Gilgadji, chef de canton Brahim Adjit to Jamingine, chef de canton Alfas Harun Algadi to Jamingine, chef de canton Kachalla Danna to Jamingine, chef de canton Mahdi Kachalla Bukhari to Jamingine, chef de canton Indar Nabune Alamin Ali Suleiman to Jamingine, chef de canton Mudgune, Chegef Mohamed Moussa to Jamingine, Modgundotun Dokoshi, Abzrega, Rokeri, Al Anis, Jubjumala, Kunjuru, Biralla. Tiyo in Mure o Rondre o Bubre Alhaj Idriss Hissène de Gusso Rokhamise Rosso Naf Mashain Bar Dubrio Tsiri Karmashine Bat Marada Dar Salam Tereti Sarak Dalak Ndel Saba Romasha Naf Mashain Bar Dubrio Tsiri Karmashine Dar Salam Tarbein Marhuma Konya Sasso Degiga Sikar Rufongal Estidio Radio Tchadde Tak tak tak tak risi saso degiga sikarifo zi jiddo Alhaj Mohamed Saballa koho Mohamed Ahmad Mohamed Jibrin Mumin Adum Gasara Mohamed Hissène Tingen Tokala Hassan Jibrin Adum Mohamed Umar Dongos Mohamed Adum Mohamed Kemesgrul Kafiki tak tak tak tak risi zi Adum Ibrahim Tingen to Adum Kobala Chaib Burma Ahmed Ibrahim Tingen to Kobala Bishara Idriss Saad Abakar Sia Nankodo Rebenge Shafo Adien. Tak tak tak tak risini nabzin turon yine ro jimine romui naf mashain bar dubrio siri kar machine tiziri na fine regi d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique Yarna Yves de Bamsi donc micro anti ronde CEO Monse Umar Idriss Umar kam chotkiti alekensik afine cabine technique

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة. تجدون تنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. محبي الإذاعة الوطنية متابعي القسم العربي، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة والجوها الجميل. الزوارة النور الفائق، مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية يدخل القمة اليوم بعد سنوات من الأعمال، إنجاز تاريخي يسجل في عهد الجمهورية الخامسة، ورئيس الجمهورية المشير محمد

0: السلطات العليا. ورحلات العودة من الأراضي المقدسة تبدأ اليوم. 342 حاجا شاديا يصلون العاصمة إنجمينة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. دشن رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو صباح اليوم المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية بهيئة جيرة بالدائرة الثامنة لعاصمة إنجمينة. المناسبة كانت بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وجمع من المدعوين. الزميل محمد موسى أحمد طاهر حضر مناسبة التدشين وأفانا بالتالي.
1: عقب 14 عاما على وضع حجر الأساس لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، يجيء الحفل الرسمي لافتتاح هذا الصرح الذي يضاف إلى رصيد مؤسسات الدولة التشادية، حيث شيد هذا المبنى على مساحة 34 ألف متر مربع ويضم 530 مكتبا و17 قاعة للاجتماعات، وقاعة رئيسية تسع 500 شخص، وموقفا للسيارات يتسع إلى 140 سيارة، ومطعم يتسع إلى 230 شخصا وبقيمة مالية تقدر ب 74 مليار فرنك سيفا. في كلمته عمدة بلدية إنجمينة سنوسي حسن عبد الله أوضح بأن هذا الصرح يجسد رؤية البرنامج الوطني للتنمية تشاد 2030. من جانبه وزير البنية التحتية وصيانة الطرق وفك العزلة أمير إدريس كوردا قال بأن هذا المبنى شيد وفق مواصفات عالمية تسمح للعاملين بالعمل بكل أريحية وبجودة عالية. هذا الإنجاز يجعلنا نكسب ثقة الشركاء، كما يظهر الثقة المخلصة للسلطات العليا في البلاد الساعية إلى النهوض بكافة المجالات الخدمية. هذا وعقب مراسم التدشين قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقص الشريط الرمزي، من ثم زار عدد من مكاتب المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الكائن بالدائرة الثامنة لمدينة إنجمينة.
0: وعقب قصه الشريط إذانا بالتدشين الرسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية، عبر رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو عن شعوره قائلا:
2: شغل الميم ده نصنا إدارة، الناس اللي جاي خدمة في حكومة لازم يعني نهتم في مجال عديل، يعني مكان عديل عشان يقدروا يخدموا للشعب. هكذا كلام ده كما بدأت ببني لكل الوزراء. عندنا قبل كم سنين كل الوزراء قاعدين في بلدان واحد، لكن اليوم نشكر الله يعني أكثر من الوزراء حقنا عندهم سياسة. اليوم سوينا افتتاح أنا وزير المالية، ده يعني إننا سوينا خطوة كبيرة ليه؟ عشان يساعد الناس اللي جاي يخدم للحكومة هم يخدموا أخير وسجادة من أول النور اللي الأخواني وأخواتي اللي جاي يخدموا فيه هنا في الوزارة وفي بكران الآخرين. سوينا شغل سوينا للشعب التشادي وليه الشعب التشادي وبقرص أنا الشعب التشادي. رمضان نقول لهم كنا أقربوا الدين، ما تخلوا بيت ده بتلف. وأنا فرحان اليوم عندنا يعني وزارة مالية بلدين كبير، ده شرفنا بلدنا وشرفنا. يعني نشكر كل الناس كان ببيت كان بقريب يعني خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح باتماعنا وزير المالية.
0: رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو معبرا عن شعوره لدى قصه الشريط إذانا بالإفتتاح الرسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية. يرنائف، نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. وفي العاصمة الغانية أكرا تتواصل أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي الإفريقي، حيث جرت بالقاعة الكبرى جلسة نقاش حول البنية الأسرية الإفريقية. علي عربي حسن وتفاصيل الخبر.
3: في القاعة الكبرى للجلسات العامة بالجمعية الوطنية بغانا تأخذ أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول القيم الأسرية والسيادة منعطفا حاسما، حيث يناقش البرلمانيون القادمون من 20 دولة إفريقية والمجتمعون تحت قبة البرلمان ضرورة إعادة تعريف البنية الأسرية وإعادة التفكير في نمط حياة صحية تتناسب مع القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد تناولت النقاشات السيادة التعليمية

0: التنمية والسيادة الصحية والسيادة الغذائية والثقافية والدينية لإفريقيا. ومن خلال جلسات حوارية منظمة منح وقت للمداخلات لكل متحدث لعرض وضع بلاده أمام الجلسة العامة. وخلال هذه النقاشات الغنية والمثمرة تم استعراض الفرص والإمكانات والتنوع الثقافي الذي تزخر به إفريقيا، كما تم التنديد مطولا بالتهديدات الخارجية التي تعرض هذه الثروات للخطر. وقد شاركت تشاد بصفتها الضيف شرف في هذا المؤتمر بفعالية في هذه الحوارات ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق النائبان الحاج شروما والدكتور عواطف تجاني كويبرو العضوان في الوفد على التوالي إلى ضرورة تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل أكبر إلى جانب الزراعة لضمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا. أهمية توجيه واحتواء الآثار السلبية للتكنولوجيات الحديثة على مستقبل الشباب. إن جميع هذه القضايا والموضوعات التي طرحت ونوقشت في هذه الجلسة العامة سيتم اعتمادها وإدراجها في الميثاق الإفريقي لحماية الأسرة والسيادة والقيم، وهو مشروع وثيقة تم تصميمها وإعدادها باتفاق مشترك من أجل صون الأسرة الإفريقية وحمايتها وتعزيزها وبناء الأفراد والدفاع عن القيم الدينية لإفريقيا ونقل رأس المال البشري الكفيل بتحفيز التنمية إلى الأجيال القادمة.
1: أعلن مساء اليوم منسق تجار الأسواق بالعاصمة جمينة النور آدم أعلن عن إعادة افتتاح كافة الأسواق بعد أيام من الإغلاق احتجاجا على إجراءات البلدية. كان ذلك خلال حديث صحفي نتابع ما جاء فيه.
2: نسوينا إغلاق من البريمير سيزون 1 2006 واليوم يجينا ديالوج كان مع الافتتاح أنا ميري ووصلنا للنقاط. النقطة الأولى الشغل أول شغل جابوا بيجي لنا مسيبة نيوتا نكاسيرا أني يجي مرة واحد جزء أني نقول أنا ما كل ما يبقى أنا ما كل ما يبقى نقول تيل نفتشون من بلول وسطية البرد هو وبردين أني كده وجهنا ووافقنا فوقها وإن شاء الله في أيام جاء علينا إكريات كوميسيون بشيكتي أننا كل فوقها وهم كل فوقها ونناقشوا وقالنا نوقفنا فوقها وفي ذا نطلب من الأخوة الفجاة أننا ما دام الدرانة الكلاس النيبو تبقى مغافدة أي نار كوميرسان من اليوم يفك مغازاتك الناسي ويساوي الأمل بكل كتير الجريب ده خلاص الرح المريض لو جابوا له رأسي نيفو ما يقطع ينادينا ليننا يخاطرنا جابوا له أنسيه ده عليه تاول ما يسكت أمامه.
1: وصلت اليوم إلى الأراضي الوطنية أول دفعة من الحجاج التشاديين بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عددهم في هذه الرحلة 342 حاجا. هذا وتتابع الرحلات لنقل الحجاج دون توقف حتى اكتمال العدد. ثقافيا انطلقت يوم أمس بساحة تالينو مانو فعاليات النسخة الأولى من مهرجان رب أولد سكول. هذا المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكاتو ماي راب يهدف إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد. عبد الله هارون وتفاصيل أكثر.
3: وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسرور أطلقت النسخة الأولى من مهرجان راب أولد سكول الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكات ماي راب، ويهدف ذلك إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الفنية الشابة. في كلمته خلال المناسبة الأمين العام لجمعية سندكات ماي راب بالباسولنا رحب بالحضور مؤكدا أن هذا المهرجان لا يمثل مجرد تظاهرة فنية بل يعد احتفاء بالتراث الموسيقي ومنبرا لتعزيز روح الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن. من جانبه مدير ساحة تالينو مانو يوسف جرو أشاد بالجهود التي بذلتها الجمعية في تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير، معتبرا أن هذا المهرجان سيساهم في ترسيخ قيم السلام والمواطنة والتماسك الاجتماعي من خلال الفن والثقافة. يذكر بأن فعاليات مهرجان راب أول سكول ستتواصل حتى 6 يونيو الحالي وتتخللها سلسلة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي تجمع بين مختلف الأجيال من عشاق موسيقى الراب.
1: وفي مدينة مندو حاضرة ولاية الأوغون الغربية نظمت ندوة علمية حول التحديات التي تواجه المرأة التشادية بل اقتصاديا. الندوة شارك فيها كوكب من الخبراء والباحثين وممثلي المنظمات المدنية. مراسلنا أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل من مدينة مندو.
4: سعيا من أجل دعم المرأة الريفية لمشاركتها في المشاريع الخاصة والأنشطة التجارية لتمكينهن في المجال الاقتصادي، شارك في هذه الندوة العلمية كوكبا من الباحثين والخبراء إلى جانب عدد من صناع القرار وممثلي المنظمات المدنية للتبادل والتحاور حول التحديات التي تعيق مسار التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وعليها، حيث أكد كل من النائب الأول لرئيس جامعة مندو باسا برينو ورئيس الأكاديمية الإقليمية بالجنوب البروفيسور محمود يحيى، أكد بأن هذه الندوة تتيح الفرصة للمشاركين في فهم أوجه القصور والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المرأة الريفية في الوصول إلى خدمات التمويل المالي. بدورها ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان دبرا بيري أضافت بأن هذه الندوة تساهم في عملية رفع مستوى الوعي الاجتماعي والسكني لإدراج أهمية مشاركة المرأة الريفية في الميادين الاقتصادية والتنموية. لدى كلمته افتتاح أعمال هذه الندوة الأمين العام لمقاطعة لاكوي نصر عبد الله بشر قال أن المرأة الريفية لها دور فعال في مجال دعم الاقتصاد وتطوير المشاريع الخاصة. وننوه بأن هذه الندوة تستمر 3 أيام ويناقش المشاركين خلالها العديد من المواضيع ذات الصلة المشتركة. من مندو، أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى المجلة السياسية لهذا الأسبوع، فقد تناول كاتبها عمر حسن ذهب اليوم التحديات السياسية للانتخابات الجزئية. نتابع.
5: تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية المقررة يومي 20 و21 من يونيو 2026 لما تحمله من رهانات سياسية ومؤسساتية مهمة. وتمثل هذه الاستحقاقات أول تجربة من نوعها في تاريخ تشاد، ما يجعلها اختبارا حقيقيا لقدرة الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات على تنظيم عملية انتخابية تتماشى مع المعايير الديمقراطية وتضمن الشفافية والمصداقية. كما تبرز أهمية احترام القانون الانتخابي والحفاظ على أجواء هادئة خلال الحملة الانتخابية، خاصة في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. وينتظر من المترشحين التحلي بالمسؤولية وتجنب الخطابات الكراهية والتجريح والتشهير، حفاظا على الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي. وعلى الصعيد الميداني، يتنافس 6 مترشحين على المقعد الشاغر في الجمعية الوطنية بحراز البيار، فيما يتنافس 4 مرشحين في ولاية شاربة غرمي لشغل مقعد شاغر في مجلس الشيوخ. وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة من قبل الرأي العام، ليس فقط لما قد تفرزه من نتائج سياسية، بل أيضا لكونها اختبارا لقدرة المؤسسات الانتخابية التشادية على ضمان اقتراع حر وشفاف وهادئ يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
1: وإلى الحملة الدعائية الخاصة بتحالف 43 للجمهورية الخامسة بولايتي هجر لميس وشاربة قرمه، حيث قدم يوم أمس المدير العام للحملة أحمد عبد الله أقوم قدم حديثا صحفيا تم في خلاله تقديم 2 من مرشحي التحالف للخوض في الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ الجزئية. نستمع إلى جزء من حديثه بترجمة المكلف بالإعلام بالتحالف الشيخ محمد عمر.
6: تعلن هيئة تنسيق الأحزاب السياسية الأعضاء في تحالف 43 الجمهورية الخامسة للرأي العام الوطني والدولي أنها قد زكت 2 من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في إقليم حجر اللميس وشاري باقرمي. وبهذه المناسبة تعلن الإدارة الوطنية لحملة تحالف 43 الجمهورية الخامسة الإطلاق الرسمي لحملتها الانتخابية ابتداء من اليوم، وتدعو جميع المناضلين والمناضلات المنطويين تحت اللواء التنسيقية للتعبئة المكثفة لاستقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة والاطلاع على برنامجهم ومشاريعهم المجتمعية. إن طموحاتنا هو أن يكون النصر يوم 21 يونيو نصرا كاسحا بفضل الالتزام جميعا. إن التصويت واجب وطني ومدني، لذا ندعوكم أيها الرفاق إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك حتى يخرج التحالف 43 الجمهورية الخامسة أكثر قوة ونجاحا من الانتخابات.
1: يرنائي، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية يدخل الخدمة اليوم بعد سنوات من الأعمال، إنجاز تاريخي يسجل في عهد الجمهورية الخامسة. ورئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إدنو يقص الشريط. جميع الأسواق بالعاصمة جمينة أصبحت مفتوحة الآن، إعلان من قبل منسقية الأسواق بعد تجميد قرار البلدية وبمباركة من السلطات العليا. رحلات العودة من الأراضي المقدسة تبدأ اليوم، 342 حاجا شاديا يصلون لعاصمة جمينة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عثمان آدم الدود، الإعداد عمر حسن دهب، وفي التقديم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من يرنائيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 من هذه الليلة بمشيئة الله رفقة زميلي عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: تشلوبيت الدقيل. مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. تسير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، الساعة 6:30، وهذا موعدكم مع برنامج. أرجو المتابعة والاستفادة من هذه البرامج.
1: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو اليوم نحجمك فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
2: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
1: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجلسة وهناك ما عندها تنوي كي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقوله؟
2: بالنسبة للغلاء عن المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا بيخسروا بتعطلوا في الطريق، باخذ وقت طويل، عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية. ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت غلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره، عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين. ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة ببضاعة من هناك بيصير الضيفين يعني يخد فايدة، ده الاستغلال هذا ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر شوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 في أمجرس.
1: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا يكيس للمستهلكين يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية يكي تجي تسيد تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
2: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية، ما عندنا صندوق هنا كمان رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين القاعدين هنا في الولاية ده أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يا في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. لأنه والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6 الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
1: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرة كل كي ناس بدونهم فونسينير وهناك تجار جايين من مكان آخر والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني الناس ده جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معانية بالخفضين الأسعار لكي الناس يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدور يجوا يا لهم كل يجوا.
2: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل. قلنا نقدر يعني أن هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة أن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده. السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا ولاد التطور لأنه ده آية كبير الناس ساكنين ده معظم موظفين وعمال أكتر الناس التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر الناس بتاعت البلد ده ما كتير
1: ما كتير
2: ما في تجار كتير
1: هاي ألوم في مدن آخر ده ألوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها ألوم نشيل المصل واحد ألوم البيضة الواحدة دي هنا ألوم في أمجرس يشتروها ب50 ريال ما بالك ألوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك ديفان هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة
2: زي ما أنت تقول لها ذكرتني النقطة ده أنا بديك عدة نماذج بدا غلاء عن الأسعار أول الشراش اللي تدق به ونعارك ده ب50 ريال فنجان تعجبنا واحد ب50 ريال أظن أنت برضو شفته وشوف هنا أي شيء غالي المبا الرغيف ده 3 مبا ب100 ريال
1: ده في البولانجيري
2: ده في البولانجيري
1: وفي السوق
2: في السوق 2 بس المبا ب50 ريال
1: واحد
2: أيوة المبا الواحد ب50 ريال 2 ب100 ريال الفارين تجي من شنو من ليبيا
1: ودائما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطن
2: أيوة شوف طينة بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينة من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الآن بيستهلك من هنا حتى أظن عباشة برضو بيستهلك من هنا عشان كده هسا ده أنا بشوف استغلال لأنه هنا أنت ما عندك أي منطق مفروض أن يكون سير بتاعت الرغيف الواحدة ده بيكون أرخص من الجمينة مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني أهم شيء في الاستهلاك ده في مواد الناس زور بيستهلكوا يومي ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بفطروا إلا بمبا بس ما عندهم شغل آخر لأنه ده كم سويته غالي ده ما مشكلة
1: سيد زكريا رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعد تسيها دايما وهيني الدوان كلها قاعد تنقصة وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واي هج لك دي يقول خمام خالي خمام خالي البيت والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي
2: والله أنا ما بلوم الدوان طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي شايف صفة عامة كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلاء من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته لأنه تتبجي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله كا من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربي ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مرة واحد يعني زيادة عشان كده دوان ده ما عنده أي لوم أنا شايفه كده يعني
1: التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصة
2: التجار بيستغلوا الفرصة وفي بعض اللي اسم ده عندهم حق كمان لأنه المحل ده بعيد والطرق ما كويسة ده برضو من الأسباب
1: لكن كده يعني قودي كيف بس أمجرز يكون حلل
2: لا لا لابد من حلول أيوة أول نطلب من الحكومة يصلح لنا الطرق ده الطريق من هنا رابط لنجمانة ده لأبش ده يكون رود بتميه زلط أيوة. ده أنه دارون من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا ده عشان كده نطلب من الحكومه يصلي لنا الطرق ده باسرع وقت.
1: وقبال ما تطلب للحكومه تسلي الطرق ده، انتوا ابناء المنطقه ما تكونوا لكم جمعيه تقوموا بالتوعيه وبمراقبه للاسعار دي وتجبروا ما هي ما تجبرون كل تبدروا كيف للتجار تورون بان البلد ده تنبني الا بالتجاره وتنبني بالخفضين الاسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
2: حاسه في الاونه الاخيره فكرنا انه نكون جمعيه جمعيه المستهلك وعلينا ما عندنا قدره الا التوعيه، نمشي نقعد مع التجار نعمل التوعيه يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الاسعار ونقدر نسعر الاسعار برضو البضاعه بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخذ كم مناسب. عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
1: سيد زكريا البرنامج شكل ماشي انتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصيه تقدمها للمسائل او للتجار؟
2: كويس، انا عندي رساله للتجار ورساله للاداره حتى الاداره الاهليه والحكومه كله من ذلك الرسائل. اول رساله للتجار، اخوان التجار، والتجاره ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده اذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائده. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس اخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجاره ده شنو؟ كان تلقى اقل فائده من بضاعه بتاعك ده لانه انت مستفيد، تفك ده وتجيب تاني. ده اسلوب بتاع التجاره الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الاسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الاسعار عن البضاعه، ده بالنسبه للتجار. والاشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الاسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده اكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والثاني في ناس سأل الحمد لله في الاونه الاخيره ده بيجوا بزروا الخضروات، زراعه الخضروات ده يعني خفت في الاسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت انا هنا جيران جرس ده كان البطيخه ب 2000 ريال، البطيخ الواحد ب 2000 ريال، اربع طماطم ب 200 ريال كان. ده بسمبكوم ايوه، اربع طماطم ب 200 ريال. معناته الطماطم ب 50 ريال. هسه من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعه، وقفوا عملوا جاردين. خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابه كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان. صراحه غير احسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا اكثر يعني يهتموا بالمساله ده اهتمام شديد، والحكومه كمان تساعدهم والجمعيات الخيريه كمان تساعدهم. ده واحد. الرساله بتاعي للاداره الاهليه ده زي شبده كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الاسعار بتاعت المواد الغذائيه ده وكل البضاعه، بس عشان البلد ده يجي تنميه. غلاءنا المعيشه ده بأثر في التنميه تاثير شديد مره واحد. واحد يسمع من هناك في انجمان موظف بعد خدمه هنا بيقول كان قالوا له ام جرز هيا غالي ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
1: اكيد ما يدور
2: لانه ما بغطي
1: صحيح.
2: هاي
1: يرضو كلك يكمل في الاكل وخلاص
2: شيء يقدر يكون. عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنميه ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في اي فائده. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده.
1: جميل.
2: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
1: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيهية دي. خلاص البرنامج كمل، مشكروك لمجيك ولوجودك للأسئلة دي، نتمنى نلقوك في يوم ثاني ان شاء الله.
2: وانا كذلك اشكركم ثاني مره واشكر الهيئه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون والانشطه التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحه كان في تغيير يعني.
1: صحيح.
2: هسه الاكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل.
1: شكرا.
2: الله يعينكم. وبدون الاعلام ده ما في شيء بزهر. الليله الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الاعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
1: صحيح.
2: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
1: شكرا. شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعي، وهجينا بما يخص خلانا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص خلانا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم. البرنامج قدمت لكم علي سنانقاري. شكرا تاني مرة، مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو نبدأ برنامج معنا اليوم الشيء 75 دقيقة في مكنة الفن هيرنا إيفا، في طاولة المراقبة حسن أليفة، قدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. بعد شيء إن شاء الله تسمع كل البلاغات، أنا اليوم الشيء تسمع كل دعاياتكم، تسمع أغاني مختلفة. الساعة 7:15 تسمع النشرة الإخبارية المسائية، بعدك نواصل لخيد الساعة 8 إلى 2 ده الوقت اللي أنا نختم فوق البرنامج، ونخلي البقالي زماني يواصل بيك الفرنسي، نخلوك تسمع أول أغنية، وبعد شوية إن شاء الله نبدأ ببلاغتنا عن اليوم.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، ندخل في بأخلاقكم هنا اليوم. أشي الإدارة هند الوزارة استسلال راديو التنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن لا نذكر لك أسماءهم، دول دائم في الإدارة بمكاتب منهم. حامد أجد كارتي دي جيل الكدو سيكسيون 3 يلو 97 بيس لو 17. السيد محمد علي أسيل كارتي دي جيل الكدو سيكسيون 3 يلو 97 بيس لو 18. ومطلوب من ألي أب معلومة عند نقع في كارتي تانجيلي سيكسيون 1 إلو 135 لو 8. ومطلوب من السيد إدريس أباتي أبكر عند نقع في كارتي الدينيو سيكسيون 3 إلو 90 لو 15. ومطلوب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم عند نقع في كارتي دبازين سيكسيون 2 إلو 137 لو 25. مطلوب من الناس دي دائم في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الحسين داود بيبلغ بمرغان هنا ولادة أسامة موسى. الحسين داود عمر 36 سنة وطرشان، ومرق كمان من البيت من يوم الأحد 31 مايو 2026 من كارتي أنجيري دار السلام، لابس لي جلابية بيضاء وإندا كدمول أبيض. أبطل من أي زول الشافة ولا البقر في بكانة، خلينا نعلم بنمرة التليفون 65 64 26 60 ولا كمان 63 32 30 61، ولا كمان يودي في مكان هنا الجنرال محمد داود في أنجيري دار السلام، والداء في جنب المسجد بر الوالدين. نكرر البلاغ، الحسين داود ببلغ بمرقان هني ولادة موسى. الحسين داود عمر 36 سنة، مرت من البيت من يوم الأحد 31 مايو 2026 من كارتي أنجيري دار السلام، لابس جلابية بيضاء وإندا كدمول أبيض. بطل من أي زول الشافة ولا البقر في بكانة، دا ينادم في نمرة التليفون 65 64 26 60 أو 63 32 30 31، ولا كمان يودي بكانة الجنرال محمد داود في كارتي أنجيري دار السلام الملسك مع جامع بر الوالدين. الإمام جبرين حسنته للفرح يبلغ ليوسف أبكسرة بشير عبد الرحمن وقجة أحمد علي عبد القادر. الإمام حسن جبرين إما جيمي علي حسن محمد يوسف هبيلي توم غريغير أبكر جدة إمام هارون في بلالة عبد الرحمن أبراس محمد أحمد الرئيس جيمي الدليجي محمد بشير إمام قدو الجيت حسن الرئيس كبشي إدريس آدم بلام هارون إيسا بنية عبد الله جبرين فكي جبرين الحاج هارون عمر قوني أخي خالة عبد الرحمن إما دليجي إدريس عبد الله خالة جدة الشيخ الشايبو هارون ميكايل دناء دونغوس جناء بغاري بلاما مختار بلاما جبرين ككح نصر قمر بشارة مالما أخي نوبة هارون محمد إدريس الحاج بشارة عبد الله خالة وكل الأهل برا وداخل بعروس. أنا جبرين حسنته اللي ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الآت في بلتي غريداية. السيد جبرين حسنته قوني حسنته هارون إدريس الدليجي موسى الدليجي محمد شوكا أجيت ساجو الزين محمد بركة محمد إدريس عبد الرحمن خالة محمد عبد الكريم حسيني ميكايلا حسنة الرئيس محمد بركة موسى بركة خير الله بشير حامد جيمي أحمد جدة عثمان حامد ضهي بشير آدم جدة آدم أحمد جبرين دنا قال أدنى آدم هارون ساكن هارون كمفوت جبرين عمر آدم هارون غندا أبا بشارة أمدو محمد الديليجي سمي جدة بلام دقور معلوم جيمي شيخ جدة الحاج غريما شدة الحاج محمد موسى ميكايلا أزرك جبرين إيسا الحاج محمد موسى عبد الله سعيد أبكر سعيد رماد محمد عمر عبد الله بلام خالة آدم بشارة يونس محمد سالي محمد بشارة محمد توم محمد محمد عبد الله
إدريس عبد الله فكي محمد محمد ميشي فكي أبو خريس وقنبو إدريس بلاما محمد بركة جبرين حسن إيسا آدم شريف محمد عاشي جدة هسيني قوني يونس بلاما سالي فكي آدم جدة محمد معلوم عمر فكي حسن بنية أحمد ساكن علي أتيا علي أبا جدة محمد دلوب محمد رئيس محمد حسن محمود حسن أبيسو هارون محمد عبد الله دله زكريا هارون معلوم مومين غندا جدة الحاج عبد الرحمن طاهر عبد الرحمن النور أحمد بلام موسى هارون ليم الفرح يبلغو لدناء هارون توم حسن عبد الرحمن ميشي محمد عمر وكل الشباب هنجيقو أمبدي توم عبد الرحمن إدريس الرئيس أبو أمينة بركة جبرين معلوم بلاما انجني ادم وكل الشباب انا كورمناجي ابو ديجن اللوان ادم عيسى جوجا جدا حسن محمد وكل الشباب انا جيجو جكا محمد تجريما محمد الرئيس محمد كوري ابيسو حسن محمد جدا جبرين شين ميكائيل ابو جري عيسى بكر هارون عبد الله والشباب انا اللاوتا ابكار اديمبو آدم ما أجيت هارون كفترة سالي محمد وكل الشباب أنا أجيري إما محمد الحاج أجيت عبد الله توم قصة دناء وكل الشباب أنا مردية بلا ما حسنة هارون التركومة هارون التركومة أطيا ترما أبكار آدم قديم في اليم قديم في اليم بنية عمر بلا ما أحمد تابو شريف موسى السيارة شريف عثمان بشارة آدم طاهر هارونة آدم فرانسوا محمد التلكو محمد كوشا وكل الشباب أنا مسكوبويات بلاما إما خالة بلاما إما تهارونة ساري وهيدي بلاما جبرين أبكر موسى الحاج عبد الكريم وكل الشباب أنا نقرقموتو بشارة محمد يايا أبيسو حسنة جدا وكل الشباب أنا جيليجي داود البشير بلاما يوسف وليت البشير وكل الشباب أنا فاجي محمد فكي أمدي أجيت وكل الشباب أنا تومات أبا محمد نصر محمد جدا إيمة آدم ما أنقاجيمي جدا الهاج رمات وكل الشباب أنا مرة بلاما محمد جدا إيبيت وكل الشباب أنا دنديري ألي هارون بشير محمد وكل الشباب أنا القطر آدم ميكايلا آدم محمد أبكر جدا ديليجيشن يونس جدا إلياس آدم جبرين كجل موسى جرس موسى ججاس أنا سكول دي لبلاما أجيت غريما الشريف محمد إلي آدم أبايا أبكر موسى أدلم بلاما علي شدي علي قرصة سالح بشارة جيمي وكل شبان وكل كلاية وكل الأهل بره وداخل بأروسة جبرين والحسنة اللي ببقوا يوم السبت والعزومة يوم الأهد في بلتي غريداية هنا بلاما موسى آدم الشيخ أبكر موسى أحمد موسى بلاما قدو جبرين أحمد جدة محمد الإمام موسى محمد السلطان مات جبرين آدم أبكر موسى محمد أبكر موسى أبكر أحمد توم أحمد حسيني جبرين أحمد أمر لما الفرح يبلغوا لكل الأهن بره وداخل بأروسة إيالم أحمد أبكر موسى ومحمد بني موسى الببق يوم السبت والعزومة يوم الأهد في سوليه أنا بلاما قدو جبرين الرئيس غاغي آدم هارون آدم الشيخ محمد آدم الدليجي عبد الله ولا كليسيم الحاج عيسى والكليسيم غومبو أبكر كليسيم محمد والكليسيم بلاما غاجيري جدة حامد غاجيري جدة حامد جدة سمي جدة عيسى إلي إدريسا أبك بركة أبيسو هارون غومبو الحاج غومبو حسن أبيسو أنجني الوالي عبد الرحمن إمام بشير إبراهيم عبد الرحمن محمد آدم محمد حسن سئيت إيسا بشارة إيسا بشارة غومبو موسى جوكو عمر آدم سمي جدة أخونا يحيى آدم إيسا جبرين محمد عبد الله عمر صفروك لما الفرح يبلغوا للرئيس بشير بركة بشير وكل الشباب أنا جوجلي
الرئيس جدة بنية وكل شبابنا مصابري، الدليجي عبد الله جبرين وكل شبابنا ماجرويو، السلطان ميت جبرين وكل شبابنا سيولي، الديبتي سالي ميت وكل شبابنا سيولي الكدو، السلطان أبكر فلاتا وكل شبابنا فرشة، الرئيس آدم يونس وكل شبابنا شاري 40، الرئيس أنا الأسامبلي أخي أجد، الرئيس أنا الأسامبلي النايب أبا دودو، الهاج الرئيس حسن غومبو وكل شبابنا كركم بني سيد، الرئيس كبشي جيمي الكونسي جلابي آدم إدريس جيمي تربيل ميكايلا جوغولي إدريس عبد الله رمات محمد رمات ديليجي أمباري بلاما أجيت عمر عبد الرحمن آدم الرئيس فيلي محمد وكل شبابنا مرمي الديليجي محمد بشير جرما حسنا سالي جرما وكل شبابنا فوات جبرين دونغوس جناع محمد وكل شبابنا أجما الرئيس جد جبرين وكل شبابنا أنجوجو سالي محمد جبرين غوغو وكل الشباب أنا تيميري هارون عبد الرحمن وكل الشباب أنا تشوا الرئيس موسى آدم وكل الشباب أنا أبلاين الرئيس بشير وكل الشباب أنا أبينا تونا عبد الله وكل الشباب أنا أبجبها الكونسي محمد دهلوب وكل الشباب أنا نقات القدم الرئيس محمد بركة وكل الشباب أنا بلتي جبرين محمد توم محمد الشيخ ولا إمر وكل الشباب أنا مصابري آدم كيسا وكل الشباب أنا كيسا أبا عمر ساميدي محمد زنقة بلاما جدة ميكايل عبد الرحمن وكل شبابنا كيلوتشي موسى إما خرسة أكا وكل شبابنا الرنجاجي الرئيس محمد والكوري وكل شبابنا اللاوتا جدة بشي إيسا ولد الشيخ وكل شبابنا مدوان لكفترة حسنة كساري جرما محمد جرما محمد وكل شبابنا الجزيرة لكفترة أنكلي وكل شبابنا مرمي كاسر تجاني أخي موسى وكل شبابنا كاغا الرئيس جيمي عبد الرحمن الشريف ولا هرة وكل شبابنا شنيفريات جدة ولا رمادة وكل شبابنا صابون الرئيس عبد الرحمن أنقودة وكل شبابنا واجدوم مالو مسالي وكل شبابنا بطن الفيل أنا بطل فيل الرئيس إيسا جوجي وكل الشباب وكل جماعته الرئيس أبكر محمد المعروف بأبكر فلاتة وكل شبابنا فرشة الرئيس الهاج محمد كتري جبرين ولا نايم وكل شبابنا اندلوا جرما محمد خالة الشيخ هارون مليمي وكل شبابنا العماجي الرئيس جدة نصر وكل شبابنا اللوبيت أبكر خالة موسى عبد الرحمن القوني خالة وكل شبابنا أمدان لحسن عبد الله الرئيس كبير الرئيس كبير وكل شبابنا جلمي الرئيس محمد أبكر بلاما هارون كومبا وكل شبابنا مسيلة بكوما الرئيس ياخوب حسن وكل شبابنا الجوز تراب الكاميرون الرئيس محمد عمر هارون ساكن أبكر ساكن وشبابنا أدس ساكن الرئيس محمد موسى رخيص إبراهيم آدم حسن كل شبابنا مبتيو الرئيس حسيني جوبالا وكل شبابنا فتاتا الرئيس خالة بركة وكل شبابنا مردية الرئيس إدريس جبرين محمد عبد الله والشباب أنا بربيتي الشيخ بشير آدم الشيخ حسن محمد الرئيس جمال حسن وكل الشباب أنا عمسينيني الرئيس عبد الرحمن وكل الشباب أنا أبورجا الرئيس عبد الرحمن هارون أنجني وكل الشباب أنا كورمناجي صالح عبد الكريم وكل الشباب أنا عمسينيني الرئيس إدريس ولا أرديب وكل جماعته الرئيس مونغو وكل جماعته الشيخ جدة قرة وكل جماعته كلهم قاعدين في الزراف الشيخ جدة دشوش وكل

شبكة أبلام عبد الرحمن وكل الشباب هنا أمردو الشيخ طاهر مالود وكل الشباب هنا منقات محمد آدم وكل الشباب هنا أوكا الجوز الرئيسة فني شوا وكل بناتها إميتي مارة وكل جماعتها الرئيسة توما يحيى وكل بناتها الرئيسة أمية أبتشا وكل بناتها الرئيسة فاطمة جيمي وكل بناتها الرئيسة خديجة سالي وكل بناتها الرئيسة إيا زارة وكل بناتها الرئيسة جدية محمد وكل بناتها الرئيسة أخية وكل بناتها الرئيسة مريم يونس وكل بناتها الرئيسة الرئيسة جميزي محمد وأنا جروب استفاق وكل بناتها الرئيسة سعدية بنت الحاج وكل بناتها كل الأهنا برا وداخل بأروسة ولايتهم جدة ولد الرئيسة قاقي آدم اللي ببقى يوم السبت العزومة كمان يوم الأهد في بطلوالي كبيرة أنا الدلقي عبد الله والكليسي بركة موسى خرسة موسى شايبو موسى هارونا سالي إفينا سالي جبرين بركة رمات جبرين أبكر يونس دناع جبرين عبد الرحمن بركة محمد سالي بركة الحاج جبرين يونس جبرين دودو جبرين الشيخ هارونا رمات هارونا أحمد أبكر أنقبدو قرونك عمر موسى إبراهيم موسى هارون موسى الشيخ جبرين محمد كفترة دنا إبراهيم ميكائيل تاني إدريس حسنة جوجة حسنة آدم جبرين هارون حسنة الحاج يونس عبد الخادر يونس سليمان محمد عيسى محمد إفين يونس محمد هارون رمات دنا جبرين جناء أشو جناء الإمام عبد الرحمن جناء حسن إبراهيم رمات إدريس عبد الله موسى أحمد أمبدي جيمي رمات آدم توم أجيت إفين رمضان بشارة لما لا فرح يبلغه لبكري عبد الرحمن آدم جبرين بشارة كبة سالي جنيني محمد أحمد أجيت إبراهيم وكل شبابنا الطيور محمد حسين هارون شايبو أحمد آدم حسين الذي لقيه أمر قنبو سالي جرمع جبرين وكل شبابنا النوارة حسن أجيت حوى اللوان حسن محمد الذي لقيه فيصل أمر ولا حوى وكل شبابنا الشوائيل الذي لقيه حسب الله وكل إخوانا قد يفهم اللمة الذي لقيه اللوان حسيني بلاما أسمان محمد آلي محمد أشو جدة وكل شبه النيجيري لكشتي أحمد أنجني محمد وكل شباب أنا أدا محمد كوشي أدو عبد الرحيم جدا محمد قنبو دودو رمات كويس جبرين آدم جبرين جبير جبرين وكل شباب أنا جقيم بلاما أخي ميزونغو رمات وكل شباب أنا أتونا موسى آدم بشارة عبد الله يتيقو سئيت كشلة وكل شباب أنا جقيم جقير حسنة آدم محمد وكل شباب أنا خليسنا محمد يونس هارونا محمد وكل شباب هنا مهجيري الرئيس حسنة محمد حسنة والشباب هنا انجغدي بشارة دودو ناصر عبدو وكل شباب هنا البيطات لنمر أبونا عبد الله آدم أخي رمات بلاما أحمد مريم رمات وكل شباب هنا كليمي الشيخ جبرين آدم أمر آدم قالين في كلمة التمراية بشارة محمد قربة محمد وكل الشباب هنا الشوائل قسمت بلاما محمد جيلي محمد جرما وابراهيم حسن وكل الشباب عبد البشير كاكا الدبوغو عمر ربيني ادم رمات ابيسو رمات زارا موسى وكل الشباب فولغا ادم الرئيس خاله بركه احمد حسيني جده وكل الشباب مدريه الشيخ يوسف وكل الشباب وليو رمات جبرين محمد عبد الرحمن وكل الشباب فولغا دولي ادم عمر رغافي فج لخاله افين غافي ساجيري في ساجيري ام الفخره بولو حسيني ادم عمر وكل الشباب امبتيوا جبرين محمد وكل إخوانا في فتاتا لبشارة حسيني وكل إخوانا قديم في أندهير تيراب آدم عبد الرحمن عبد الله الشيخ عبد الله حسيني وكل الشباب هنا قلمي محمد جبرين قطية جبرين وكل الشباب هنا بربيتي محمد عبد الرحمن أليفة إيسا الإمام بشير في بطلوالي عبد الله جيمي جبرين توم كل مقادم في فرشة معلومة جبرين وكل إخوانا في كيسايا السيارة جبرين قا في الدقيل محمد سعيد قا في أمور الصقورة لكل أهنا برا وداخل بأروس نويلتي مع أخوه بركة موسى.

الببغاء يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أنخر هنبلا مع بركة الشيخ. السيد محمد مطر إبراهيم مطر حسب الله مطر إيسا مطر بيبلغوا بفرحة لكل الأهل هنا برا وداخل البعيدين والقريبين بدون انفراز بأروس ولاية مجدة محمد مطر اللي ببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جميزة المرهي لتدليقي أبكر جدة محمد مطر إبراهيم مطر حسب الله مطر إيسا مطر بيبلغوا بفرحة لكل الأهل هنا برا وداخل دون انفراس بأروس ولاية مجدة محمد مطر اللي ببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جميزة المرهي لتدليقي أبكر جدة. السيد عمر حسن عمر يوسف حسن عمر ضهية حسن عمر عبد الرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله حسيني توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس ميكائيل عبد الرحمن عبد الرحمن بركة أنجني عبد الله عمر عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسيني عبد الله محمد بنية موسى محمد الجيت إيلي لما الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم عمر حسن عمر حسن عمر الببقى أم باكر يوم السبت العزومة كمان يوم الأحد في كارتي جلمي اللي تدلقي حامد محمد عمر حسن عمر يوسف حسن عمر دهية حسن عمر عبد الرحمن حسن عمر الشيخ عبد الله حسيني توم عبد الله عبد الرحمن عبد الله الحاج إدريس ميكايلا عبد الرحمن بركة أنجني عبد الله عمر عمر عبد الرحمن جدة قوني حامد يايا الحاج حسيني عبد الله محمد بنية موسى محمد الجيت إيلي ليما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بيع أروسنا أخوهم عمر حسن عمر اللي ببقى عن باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في كارتيه جلمي عن الديليجيه حامد محمد. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام نواصل من مكنة الفن.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو عندنا الساعة 7:15. الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري، متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميلة جاسين عبد محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 19 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. حفلة انفتاح رسمي عن المخر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، والحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي اللي كان نظمه في غانا قاعد بتابي جلساته نقاش والوفد التشادي اليوم أنتو الكلام. المنسق عن التجار عن الأسواق عن الأسماء أنجمينا النور آدم كان سوى بيان صحفي وكلم خلاص، قال هم من لقوا الحل مع المسائل الإداريين والأسواق خلاص بيبانا انفتحت. وفي النشر تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين إليكم على باب التفاصيل. حفلة الفتوح الرسمي للمخر الجديد عن الوزارة المالية والاقتصاد والميزانية والتخطيط، الحفلة رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الحفلة بقت اليوم الصباح في كارتي أنجيري. الزميل تيجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: بعد 14 سنة من ما خطوا الحجر الأولاني عشان ببنوا وزارة المالية والميزانية في العاصمة أنجمينا، عشان ده بقت حفلة رسمية عشان بفتحوا المكان عن الوزارة الجديد. الوزارة بنوها في مساحة 34,000 متر مربع وفوقها 530 مكتب وأشرة وأربع صالة هنت الملمات وصالة كبيرة آخرة تشيل 500 شخص، وإندها بارك عن السيارات تحت الأرض بشيل 140 سيارة، ومطعم بشيل 230 شخص. الوزارة دي بنوها بقروش بساوي 74 مليار فرنك سيفا، وده من الخزينة هنت الدولة. الكلمة أنا جيت قدمها المير هنا مدينة أنجمينا سنوسي حسن عبد الله، قال المبنى الجديد بوصف الرؤية هنا البرنامج الوطني للتنمية تشاد كونكسيون 2030. بعد ده شال الكلام وزيرنا البناء التحتية وفق كين العزلة أمير إدريس كردة، قال المبنى الجديد بنو بمواصفات عالمية وبسمح للخدامين عشان بخدموا بكل راحة وجودة عالية. الإنجاز بخلينا نكسبه الثقة هن الشركاء والثقة المخلصة للمسائل الكبار هن الدولة الدائما قاعدين بخدموا عشان بطوروا البلد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قطع الشريط، وده كمان بوصف البداية كون الوزارة دي خلاص البنى حقها كمل. رئيس الجمهورية ولوفد المعايا مشوا وشافوا مختلف المكاتب عن الوزارة انت المالية والميزانية. الوزارة دي بنوها في كارتيه أنجيري ده في كومين هنويتشم أرندو سمان في العاصمة أنجمينا.
1: بعد رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كلم بالفتوح عن المقر الجديد.
3: اليوم سوينا افتتاح أنا مالية، لأن سوينا خطوة كبيرة ليه؟ عشان يساعد الناس اللي جاي خادم للحكومة عشان يخدم أخير وسجارة من أول كلام ده النور اللي الأخواني وأخواتي اللي جاي خادموا فينا في الوزارة وفي بكران الآخرين اللي سوينا شغل الله سوينا للشعب التشادي وبقرس أنا الشعب التشادي. كلام ده نقول لهم بكرنا أقربوا الدين ما تخلوا بتلف. أنا فرحان اليوم عندنا وزارة مالية بالدين كبير، وده الشرف على بلدنا وشرفنا. كلام ده نشكر كل الناس خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح أنا باتماه أنا وزير المالية.
1: في إطار المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي اليوم الجلسة ناقشوا البرلمانيين في القاعة الكبيرة انت البرلمان هنا غانا، وهناك كمان الموضوع حقهم بيكلم في ضرورة هنا تعريف البنية الأسرية الإفريقية، والوفد التشادي شال الكلام. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: في الصالة الكبيرة عند الجلسات العامة في الجمعية الوطنية في دولة غانا. بدأ الأعمال هنا المؤتمر البرلماني الدولي رقم 4، وده بخص القيم الأسرية، وده شيء مهم بناقشه البرلمانيين الأفارقة الجايين من 20 دولة. في البرلمان هنا دولة غانا لازم الديبتيات بعرفوا البنية الأسرية في الحياة الصحية التمشي مع قارة أفريقيا. الديبتيات ناقشوا المجال التعليمي، المجال الصحي، المجال الغذائي والثقافي والديني في الدول الإفريقية. في وقت الجلسات بقت حوارات منظمة وأنطوا وقت كافي للمداخلات عشان أي ديبتي بيكلم بالمشاكل العامة في بلده. عشان ده بلدنا تشاد شاركت بصفة ضيفنا الشرف في المؤتمر وشاركوا في الحوارات اللي عندها الاهتمام المشترك. شالوا الكلام الديبتيات الاثنين الحاجة شروما والدكتورة عواطف تجاني كيبرو، كلموا بتطورين المجال عن الثروة الحيوانية بشكل كبير وكمان المجال عن الزراعة عشان بضمنوا وبحققوا الاكتفاء الذاتي عن الغذاء في قارة أفريقيا. كمان حجوا بخطورة عن التكنولوجيا الحديث لمستقبل عن الشباب. كل المواضيع ناقشوها في الجلسة العامة وده عشان بوافقوا فوقها وبدخلوها في الميثاق الإفريقي عشان بحاموا الأسرة الإفريقية والسيادة والقيم، وده مشروع بجي باتفاقية مشتركة من أجل المحافظة للأسرة الإفريقية وحمايتها وبقوها في كل المجالات وبحافظوا للشباب، وده من أجل التنمية الدائمة في قارة أفريقيا.
1: المنسخ عن التجار عن الأسواق عن الأسماء أنجمينا النور آدم بعد ما التجار أطربوا عندهم مع أيام قال خلاص هم نلقوا الحل مع المسائل الإداريين كلهم كجلسوا ولقوا الحل في الحوار. عشان دخلي نسمعه للمنسخ النور آدم.
4: النسوان عندها من البريمة سيزموة دامين نزيز واليوم يجينا ديالوج كان مع الأوتوريتي على الميري ووصلنا للنقاط. النقطة الأولى الصغر أول شالو جابوا بيجي لنا مسيبة نيوغا نتاسي هذا قليل يجيك مرة واحد جزء أنا نقول أنا نقول ما يبقى أنا نقول ما يبقى نقول تيب مفتشون من بلول وسطية البرد يجو وبردين أمين كده وقفنا ووفقنا فوقها. وإن شاء الله في أيام جاء اللجنة يكريت كوميسيون يسيئتي أن كل فوقها وهم كل فوقها ونناقشوا وقال وقفنا فوقها. وفي ده نطلب من الأخوة التجار أننا ما دعوا الدرادة الكلاس النيبو ربيجة ما في ده أي نار كوميسا من اليوم يفك مغازيك الناس ويساوي الأمل بكل بكير الجريب ده خلاص الرا المريض لو جابلو رئيسي نيغو ما يكتا ينادينا لنا يخبرنا جابلو أنسير ده اللي يكتاو ما في أمل.
1: وصلت اليوم في الأراضي الوطنية التشادية أول دفعة انت الحجاج التشاديين بعد ما أدوا مناسك عن الحج. الدفعة الأولانية عددها بس عندهم 342 حج دول وصلوا خلاص اليوم في العاصمة أنجمينا. المدير هنا ساحة تالينو مانو يوسف جروف أنت البداية عن الفعاليات مهرجان راب أولت أسكول النظمتها جمعية توماي أب. الهدف كمان عشان تعرف المشاريع الفنية اللي بتقدم في تطوير هنا خطاع الثقافة في تشاد. المناسبة بقت في ساحة تالينو مانو بحضور الأمين الأمن الجمعية توماي أب وأدت من المحبين التشاديين البهبوا الثقافة. الأمين الأمن مخاطئة لك وي نصر عبد الله بشر رأس النطوة الدولية كلهم فوق في تمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في إفريقيا. النتوة دي نظمتها جامعة مندو بالتعاون مع أدت من جمعيات هنا المنظمة في مدينة مندو. المدير العام للحملة الخاصة تحالف 43 للجمهورية الخامسة للولايتين ولاية حجر لميس وشاريبا قرمي أحمد عبد الله أقوم قدم حديث صوفي في المخر عن التحالف القائد في كرتيام تكون في الدائرة السابعة وكلم في خلاله كمان مخبر الرأي الوطني والدولي بقول بالمرشحين بالمرشحين في الانتخابات التشريعية والانتخابات عن مجلس الشيوخ اللي نصم جزء من كلامه بترجمة عن الشيخ محمد عمر المكلف بالإعلام في التحالف 43 للجمهورية الخامسة.
5: تعلن هيئة تنسيق الأحزاب السياسية الأعضاء في تحالف 43 الجمهورية الخامسة للرأي العام الوطني والدولي أنها قد زكت اثنين من المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية في إقليم حجر لميس وشاري باقرم. وبهذه المناسبة تعلن الإدارة الوطنية لحملة تحالف 43 الجمهورية الخامسة الإطلاق الرسمي لحملتها الانتخابية ابتداء من اليوم، وتدعو جميع المناضلين والمناضلات المنطويين تحت اللواء التنسيقية للتعبئة المكثفة لاستقبال المرشحين خلال الأيام المقبلة والاطلاع على برنامجهم ومشاريعهم المجتمعية. إن طموحاتنا هو أن يكون النصر يوم 21 يونيو نصرا كاسحا بفضل الالتزام جميع. إن التصويت واجب وطني ومدني، لذا ندعوكم أيها الرفاق إلى توحيد الصفوف وتعزيز التماسك حتى يخرج التحالف 43 الجمهورية الخامسة أكثر قوة ونجاحا من الانتخابات.
1: سبعة وسبعة وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. حفلة إن فتوح رسمي للمقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط رأسها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. أعلن المؤتمر البرلماني الإفريقي الدولي الرابي نظمه في جمهورية غانا قايد بتابي، واليوم كمان ألقى الكلام للوفد التشادي. المنسق عن التجار عن الأسواق عن الآسي من جمعنا عامة النور آدم قال هم من خلاص لقوا الحل بعد ما جلسوا في حوار مع كل المسائل الإداريين، خلاص لقوا حل والسوق خلاص الأسواق ببانا مفتوح. وفي النشر سموت أخبار أخرى للنشر إن اليوم الكتبة لكم تجاني سرمات وقرأ لكم أبكر السنبخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشر الخادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الجزاء مع زميلة جاسني آدم محمدون جمعين راديو تشات. مع السلامة تيات تزبونا على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا أن النشرة الإخبارية المسائية القدمة لنا أبكر حسن بخاري نواصل دائما بباقي بلاغتنا. الحاج إدريسا وليت حاج فني أنجيجيجي إسماعيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بكرامة هنام الكرامة ببقى أنباكر يوم السبت في كركم بني سيد على بلا مسالي رمات الحاج إدريسا وليت حاج فني أنجيجيجي إسماعيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بكرامة هنام الكرامة ببقى أنباكر يوم السبت في كركم بني سيد على بلا مسالي رمات محمد سفير عبد الله كم سلم عادي مرمات محمد عيسى موسى عيسى كم سلم جبرين قدوة جبرين محمد ولا بدي بلا ما بشارة صالي عبد الرحمن رئيس هارون قميص جبرين عبد الرحمن النمير بشارة هارون عبد الرحمن عبد الله بشارة عيسى موسى إمار النمير حوسى النمير دينيني محمد عبد الله محمد عيسى محمد توم محمد محمد كم سلم كم سلم محمد جبرين عبد الله أحمد عبد الله موشي عبد الله الله أبيسو فدها أبيسو فدها عبد الله يا إما إما تا عبد الله يا سيدنا حلو إما تا محمد هسيني محمد عبد الله يا أحمد محمد أديم محمد بيرو رمات بيرو محمد أبيسو محمد أخو هارون أبو شيني قديم في بديه لما الفرح يبلغوا لي بلا محامي تا أنقونيا جرما دنا جرما كفترة عبد الله بلا ما جيلي خاسم خميس رماتا طاهر أبكر إلي أبكر أديما لنغاية تاميت إدريسا رمات هارونا حسن غرقوم وريل كنجي الحاج جبرين بشارة أجيت كونغولي موسى أبيا أجيت إدريسا عبد الرحمن حسن جرما محمد صغير موسى دنا وريل دنا أجيت بشارة رمات موسى حسن خميس كشل محمد الشيخ عمر أبا بشارة أجيت يعقوب دان وكل شابن إفنيات ملام جبرين نصر ككه نصر في أرديبة الدبة لي آدم ولا أبدنا توما ميكايلا توما ميكايلا آدم محمد هبيبي محمد سيدي أبيسو وكل شبابنا شاب عمبرية داود محمد سيدي جبرين إدريس دادو وكل شبابنا تشوفل موسى عبد الخادر تشوكا عبد الخادر وحسنة عبد الخادر مريم عبد الخادر الشيخ شتة محمد وكل الشباب هنا كركم أديم دينيني شري دينيني محمد حسن توما عبد الخادر عاشي عبد الخادر مريم أم صابون الشباب هنا ماله بلا مرمات أم بدي إبراهيم رمات فني سناكوت الردي عبد الله إبراهيم أم بدي شين شيني أخي رمات محمد وكل الشباب هنا رجينا قوي مرة زينة بيت جدة هو بوبو جدة إبراهيم وكل شباب هنا لوبانا ومرة سئيت بلاما محمد أحمد خميس جبهة علي حسنة ودناء بوسي جدة حسنة رئيس تشمبي قلتما محمد زارة محمد فني كفترة موسى قندي سئيت إمر بلاما محمد قندي هارون بشير أخي عبد الله أم إيت جدة هبسيتا محمد ساكني هماتي هبابا هلابا هلابا بيت جبرين أبلاما إيسا جبيرونا ماجري توما حسنا حجي الحاج وشباب هنا عمود السقرات إدريس عبد الرحمن شين خميس محمد خالة بشارة فارس حسنا كمسلوم كالتوما الحاج زار الحاج كالتوما بيت الشيخ هليمة عبد الله خديجة بيت الشيخ أمينة موسى نقو محمد وشباب هنا مدينة محمد يوسف ففي أدا هبسيت محمد حجي مريم نايم أخي إما ميمونة مخريس والشباب هنا التويل محمد الكريم هارون الكريم رمضان الكريم آدم الكريم خديجة أكاي وكل الشباب هنا أنجقدي أنقرس محمد أخي إيسا قنبويا جبرين دناء عبد الله محمد عبد الله والشباب هنا أبشير يسيني هارون طاهر أبا آدم هارون
نوح أبا وشباب على نوارا هو بيت كوشي قديم في دلوكينا أباك أباكاكا محمد كايغا محمد بشارة محمد أمدا يا هارونا بابي هارونا فن جنيني رئيس حسين أديم بيورو بيرو أديم إيسا حسيني وكل الإخوان أنا نجمينا خديجة أمال خديجة أم كلام قديم في الرجيك محمد جدة أبكر جدة جدة رخيص وشباب أنا كبي سيدي بيت بيتا أكاي غير في الشوائل لأمبشاير محمد قسيري دونغوس خديجة عبد الرحمن أمينة عبد الرحمن رمادة إيمة كالتومة جبرين حجي مومين مريم الجويدين حبيبي عبد الله سوناكوت حبيبي عبد الله سوناكوت عبد الله أسي فكي أما رمات أجد أخي بشارة أمينة محمد زارة محمد هو موسى النيمي هارون أم أبو إيمة فني محمد هو جيمي كويسي هارون أمينة شرية وأدم سئيت أخي فلاتي ميمونة موسى أشتا عبد أشتا رمضان أشتا بيتا محمد فني عمر هو عبد الله فني أبيسو ميمونة همدان الشريفي إدريسة زارة أطمان أخي جبرين عاشي كورتال سيد إدريسة جنبا قجة أمينة محمد هو عبد الله عاشي موسى حجي عبد الرحمن خديجة بشارة دنايا عبد الله الجد بيتا الشين دنايا أبيسو هو عبد الله نانية محمد خديجة محمد توما محمد هو محمد الدب بشارة أمينة موسى وآدم فكي أخي قمسلوم أمرمات عبد الله سادي أنا كورة أشي أخي كوري ميكايلا حجي أبيسو بشرة بشارة جدتا جبرين على الطاهرة شينا أمايا أبيسو مريم فلاتي جيمية إدريسا كالتوما عبد الله كاكا هسنا حجي القرآنية وكل الشباب عن الباجي لوانا هليمتا أنكسيري سيد أدهي ده دحي إدريسا النيمي أمبجي جمئية حسنة جنبة حسنة توما محمد توما عبد الرحمن ميمونة شايب آشي آدي مساكني أبكر وكل الشباب أني إفني بلاما حسب الله في الطيبة بلاما مهمتا محمد أبا اللوان مهمتا الحاجة محمد في أنفرها لكل أهل برا وداخل بأروس نميليت من يوسف محمد سفير المعروب بأبو جرجان اللي ببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في البيدية هنا بلاما بشارة عبد الله في كانتون كدادة السيد جبرين لغور بلاما أبا كاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم جكا محمد النور هارون موسى محمد جدة عمر ميكايل محمد أحمد حسيني أبكر أجيد أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم جبرين دنا لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروس ولاتي مؤقومة جبرين الجور الببقى يوم الجمعة اليوم والأزومة كمان باكر يوم السبت في هيلة الأوطة أنا بلا مع أبكاكا جبرين أخينا ولا جدة أسمان ولا جدة آدم سئيت دلاي ولا دقول يوم الفرح يبلغوا لكل الأهنا بر وداخل بأروس الولايات مؤخوم أخينا ولا جدة الببقى بيقى يوم الخميس والعزومة بيقت اليوم يوم الجمعة في هيلة داديل هنا بلا مقومبو كانتو إلفاس هارون عبد الرحمن للفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس الوليدة عبد الرحمن هارون الببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في هيلة جوز الفول هنا بلا مكيكي السيد حسن سيد نجوان السيد حسن سعيد نجوان قوي إبراهيم آدم سعيد آدم حسن بكر إبراهيم عبد الله إبراهيم ليما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أقوم حسن سعيد الله ببقى أم باكر يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد في هيلة جقيمة أنا الشيخ أخي أبو قاسي وبهي الهبلة كمان كشلة أبكر والحاجة والدة مبتيوة حسن محمد قنبو أدي محمد قنبو بلاما محمد قنبو عبد الله أبكر بلاما حسيني حسن أدي أسمان ولا أمينة والأمينة الشيخ حسن إدريسة بلاما أبو كسيري عبد الرحمن كالي تماي
Ali Hisseini, Adima Gombo, Gadim Fia Beshe, Adima Burma, Blama Ajita Andirna, Adiher Adiker Kashella, Algoni Ibrahim Sali, Abakar Toma, Sheikh Mohamed Abakar, Blama Musa Barka, Blama Ibrahim Bashir, Blama Jidda Shadara, Dana Mihimid, Sheikh Ismail Mihimid, Sheikh Adima Nagi Ahmed Khala Musa Galim fi Tokoni Sheikh Idrissa Abakar Bilama Adima Abdullah Bilama Muhammad Umar Bilama Umar Hassan Bilama Adima Danna Bilama Idrissa Jidda Bilama Dagashen Idrissa Bilama Isa Harun Bilama Adima Abdurrahman Sheikh Alfas Jidda Bilama Adim Gombo Sheikh Hussein Abdurrahman Bilama Danna Ibrahim Sheikh Ibrahim Kole Bilama Muhammad Jibrini Bilama Muhammad Amsamaka Bilama Idrissa Dogal Bilama Abdurrahman معنا في أمرضو بلاما طاهر توما بلاما الحاج أحمد وكلهم قاعدين في الدولة بطرس غنبو ولا سلطان في مباغول بلاما محمد إدريسا في الدينيو بلاما جبرين محمد تفساري ويهدي كبير ميكايلا خالة ميكايلا سينياكا قاعدين في نغرغوموتو بلاما القرى قا في مر النسوان حسن ولا الجد بلاما حامد قا في المالية لما الهزني بلخو لكل الأهن بره وداخل بوفاة أخوم وأبوم محمد غنبو حامد الببقى توفى أمس يوم الخميس وسرخ كمان تبقى أمباكر يوم السبت في مرير غناجي هنا بلاما هسيني حسنة الله مرحوم الله يأفى ويرحم بالجنة بلاما قنبو أدفى مالهم أمر أدفى جدة عبد الله في بالترام الشيخ هسيني في غريداية الشيخ آدم أبكر قاف وكل جمايته في سيجا الشيخ مهمد وجمايته في كرل الشيخ جبريل جدة وكل جمايته في منمري الشيخ عبد الرحمن أبو سكين وجمايته في شعري 40 متر يوسف علي توتو بشارة أكا بشارة أحمد بشارة أكا توتو الحاجة ميكائيل يوسف الإمام بشارة يوسف وتوما الصاير جبريل آدم شايبو جبرين مصطفى جدة إيسا جدة بلاما فكي إما مالوما أخي علي كوميسير فكي أدوما بركة علي توتو النور عبد الكريم عبد الرحمن موسى محمد يايا مومن حسنة جميع جبرين جدة علي جدة رمضان الحاجة خالة ولا بابي بلاما قجة موسى الغوني عبد اللطيف الجيت بلاما محمد رمات الشيخ إما أبو فجة بلاما محمد هارون في بليدا لبلاما التوم قال في أنجكرنا لبلاما قجة التوم في أمود السقرة الشيخ إيسا قال في أم فينيديك لجدة كوش أحمد كوش لما الهزني بلوخ لكل الأحنا بر وداخل بموت أنا أخوتهم وزوجتهم خالتي أنكوري اللي توفت يوم الخميس وصرخة تبقى أمباكر يوم السبت في هلي تهميدي أنا بلاما أدنا الأيلة أنا الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي أيلة الشيخ عبد الرحمن محمد الأيلة أنا الزاكي أنجني الأيلة أنا الشيخ ميكائيل مومن الأيلة أنا هارون عمر بشارة لما اللهزني بلقوا لي كل الأهنا برا وداخل بوفاتني بنيتهم وزوجتهم زينب عبد الرحمن أبو قاسي زوجة سئيت وعمر اللي توفت اتوفت أمس والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في بيتنا الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي دي في كارتي ديمبي بلاما جبرين ميكايلا بيبلغ لكل الأهنا برا وداخل بوصولها أنا أما من المملكة العربية السعودية هجي فني المعروفة بفني أمبولا فني أمبولا الكرامة يبقى عن باكر يوم السبت في هيلد مصطفاري أنا بلاما جبرين دي في كانتون مجاكم الحاج عبد الرحمن آدم الحاج عمر آدم الحاج يوسف آدم لما الفرح يبلغه لكل الأهنا برا وداخل داخل بوصول من المملكة العربية السعودية والكرامة تبقى عن باكر يوم السبت في كارتيه جلميه هنا الدليجي حامد محمد نواصل من مكان التلفن

السيد بشير يونس صالح يونس عبد الرحمن أحمد أجيتا آديم عبد الرحمن آديم محمد شينا عبد الله عبد الكريم أبكر يونس أبكر ببلغه بسرق عن 40 يوم هنا أخوتهم وزوجتهم زينب أبكر اللي ببقى يوم الاثنين في دلوكينا هنا بلام رينيد في كونتون أفروك العائلة هنا الحاج إيسا ميكائيل ببلغه لكل الأهل البعيدين والقريبين وجميع الأهل بكرامة أنا الحاج عبد الرحمن إيسا اللي ببقى يوم الأحد في البداية أنا بلاما أنجيكيرو من ناحية أخرى بشكر صاحبة الحاج عبد الرحمن أحمد وسيد ولد الحاج نكرر البلاغة بشير يونس صالح يونس عبد الرحمن أحمد تأجيت آديم عبد الرحمن آديم محمد شين عبد الله وعبد الكريم أبكار يونس أبكار ببلغ بسرق عن 40 يوم أنا أخوتي وزوجتي زينب بكر اللي ببقى يوم الاثنين في دلوكينا هنا بلاما ريني في كانتون أفروكا الأيلة هنا الحاج إيسا ميكائيل ببلغه لكل الأهل برا وداخل بالكرامة هنا الحاج عبد الرحمن إيسا الببقى يوم الأحد في البداية هنا بلاما أنجيكيرو من ناحية أخرى بشكر صاحبة الحاج عبد الرحمن أحمد وسيد ولد الحاج داخل الاستديو الساعة 7:46 نواصل من مكان التلفون.

في حب يا دنيا أكتر من كده، وفي كلمة غير أحبك أرددها، خلاص أنا حبي فات آخر مدى. أحب يا دنيا مقرون بالأمل سعيد في

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة سوى سوا دا الوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج ونخلي البكال للجميل بينان سيلا يوه لجواسل البرنامج بكلام فرنسي. في مدة هنا 75 دقيقة خدمكم في مكنة الفان يارما إيف، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد قدام الميكروفون، حسن يا آدم محمد نصبه لخير ألي ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإذاعة الوطنية في جمهورية تشاد.

0: الاسم جار النبي، الضيف جار النبي، ممثل عن المرشح وداعة محمد مولود، المسؤول الإعلامي للمؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR. الرسالة الثالثة لحملة المرشح وداعة محمد مولود للانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراؤها في 21 يونيو 2026 في محافظة حراز البيار، مع اقتراب موعد الانتخابات في 21 يونيو 2026 ميلادية. أتوجه إليكم بكل احترام وثقة نيابة عن مرشحنا السيد وداعة محمد مولود. منذ بداية الحملة تجولنا في القرى والبوادي والأحياء والفرقان، واستمعنا إلى همومكم وتطلعاتكم، والرسالة نفسها تتكرر في كل مكان. أحالي حراز البيار يريدون أن يسمع صوتهم وأن يمثلوا وأن يدافع عنهم في الجمعية الوطنية، وتزخر محافظتنا بموارد بشرية وثقافية واقتصادية هائلة، ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب والبنية التحتية للطرق وفرص عمل للشباب وتمكين المرأة. أمام هذه التحديات نحتاج إلى ممثل قريب من الشعب قادر على إيصال صوتكم بعزيمة وكرامة، لذا ندعوكم إلى وضع ثقتكم في ابنكم السيد وداعة محمد مولود، مرشح عن المؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR. التزامه واضح أن يكون ممثلا لجميع سكان حراز البيار دون تمييز على أساس الأصل أو الطائفة أو الانتماء السياسي. طموحه العمل مع جميع طاقات المحافظة لتعزيز التنمية والتماسك الاجتماعي والازدهار في منطقتنا حراز البيار. وفي 21 يونيو سيكون لصوتكم دور حاسم، كل صوت يدلى به هو صوت لمستقبل أبنائنا ولتقدم قرانا ولتمثيل قوى حراز البيار في الوطن. نحثكم على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات بهدوء وانضباط واحترام لمبادئ الديمقراطية، معا لنسمع صوت حراز البيار. عاشت محافظة حراز البيار، وعاشت الديمقراطية، وعاش المؤتمر الوطني للتنمية والنهضة CNDR، وعاشت جمهورية تشاد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ لمنطقة حراز البيار بولاية حجر لميس، السلام عليكم. أنا بتكلم اليوم باسم الحركة الوطنية للإنقاذ والحملة الانتخابية لبشارة شنكو أحمد. زي ما أنتم تعرفوا، الحركة الوطنية للإنقاذ مرشحة، عندها مترشح لمقعد حراز البيار في الانتخابات الجزئية، ولذلك اختارت هي الحركة الوطنية للإنقاذ اختارت بشارة شنكو. ما لا اختارت بشارة شنكو، الحركة الوطنية للإنقاذ اختارت بشارة شنكو لأنه بشارة شنكو ده مناضل معروف، عمل في الحركة الوطنية للإنقاذ، خدم في كل مراحل أو مراتب الحركة الوطنية للإنقاذ، لذلك هو مناضل معروف عشان ده اختارتها. كذلك اختارت بشارة شنكو عشان بشارة شنكو يعني ولد هنا حراز البيار ويعرف حراز البيار تماما، يعرفكم تعرفوه، يعرف مشاكلكم، عشان ده اختارته يكون مترشح في الانتخابات دي. بشارة شنكو رجل متعلم، درس الاقتصاد وعمل في الإدارة، عشان ده هو شخص جاهز، خلاص جاهز عشان يشتغل. دور شنو اللي بقوم بيه في الانتخابات التشريعية؟ الدور اللي بقوم بيه بشارة شنكو ده يجي يساند ويقوي صف عن الحركة الوطنية للإنقاذ، مجموعة البرلمانية الحركة الوطنية للإنقاذ في البرلمان، اللي هي دورها تساند سياسة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية زي ما أنتوا تعرفوا عنده برنامج سياسي، والبرنامج السياسي ده يحتاج إلى مجموعة برلمانية تسانده وتدعمه. ما المطلوب منكم أنتوا كمناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ وكمواطنين يصوتوا؟ دوركوا شنو؟ دوركوا تجوا تصوتوا يوم الانتخاب، تصوتوا تصويت إيجابي لصالح بشارة شنكو أحمد اللي احنا نعرفه هرز البيار هي 100% تابع الحركة الوطنية للإنقاذ، لكن ندوروك يوم الانتخابات ده تجو بعادات كبيرة عشان نسبة النجاح تبقى نسبة كبيرة، وتوصفوا مرة تانية كونه هرز البيار دي هي قلب عن الحركة الوطنية للإنقاذ، وهي جاهزة في كل وقت عشان ده مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ دايرنا يفوز بنسبة عالية. السلام عليكم.
2: Message des candidats.
3: Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Mes chers frères et sœurs de Haras Albiar, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un engagement qui me tient particulièrement à cœur, le soutien aux femmes et leur autonomisation économique. Dans nos villages, nos quartiers et nos marchés, les femmes sont au cœur de l'économie familiale. Elles cultivent, commercent, élèvent les enfants et participent activement au développement de notre société. Pourtant, elles rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder au financement nécessaire au développement de leurs activités. Mon engagement est de travailler pour la mise en place des mécanismes de microcrédit adaptés aux femmes, afin qu'elles puissent développer leur commerce, leurs activités agricoles, artisanales et génératrices de revenus. Je défendrai également la formation des femmes à la gestion des petites entreprises, l'accompagnement des coopératives féminines, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le renforcement de l'accès des femmes aux activités économiques locales. Lorsque nous aidons une femme à réussir, c'est toute une famille que nous aidons. Lorsque nous renforçons l'autonomie des femmes, c'est toute la communauté qui progresse. Notre parti, membre de la majorité présidentielle, croit profondément que le développement ne peut être atteint sans la pleine participation des femmes. C'est pourquoi je m'engage à être à l'Assemblée nationale la voix des femmes de Haras Albiar, afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans les politiques publiques. Investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir de notre circonscription et de notre pays. Le jour du vote, choisissez l'action, choisissez le développement, choisissez le numéro 5 pour un avenir meilleur. Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Que Dieu bénisse Haras Albiar, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
2: Élection législative partielle du 21 juin 2026.
4: C'était les messages des candidats.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. دشنا رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نوى المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية بحي جاري في الدائرة 8 للعاصمة أنجمينا. المناسبة كانت بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. أحمد محمد موسى أحمد طاهر،
2: عقد 14 عاما على وضع حجر الأساس لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط، يجيء الحفل الرسمي لافتتاح هذا الصرح الذي يضاف إلى رصيد مؤسسات الدولة التشادية، حيث شيد هذا المبنى على مساحة 34,000 متر مربع ويضم 530 مكتبا و17 قاعة للاجتماعات، وقاعة الرئيسية تسع 500 شخص، وموقفا للسيارات يتسع إلى 140 سيارة، ومطعم يتسع إلى 230 شخصا، وبقيمة مالية تقدر ب 74 مليار فرنك سيفا. في كلمته عمدة بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله أوضح بأن هذا الصرح يجسد رؤية البرنامج الوطني للتنمية تشاد 2030. من جانبه وزير البنية التحتية وصيانة الطرق وفك العزلة أمير إدريس كوردا قال بأن هذا المبنى شيد وفق مواصفات عالمية تسمح للعاملين بالعمل بكل أريحية وبجودة عالية. هذا الإنجاز يجعلنا نكسب ثقة الشركاء، كما يظهر الثقة المخلصة للسلطات العليا في البلاد الساعية إلى النهوض بكافة المجالات الخدمية. هذا وعقب مراسم التدشين قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقص الشريط الرمزي، من ثم زار عدد من مكاتب المقر الجديد لوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط الكائن بالدائرة 8 لمدينة أنجمينا.
1: هذا وعقب الافتتاح صرح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو بأن بناء هذا المقر يجيء بأموال الشعب وعلى الداخلين فيه الاهتمام بالمصلحة العامة.
3: الشغل الميم ده نصنا إدارة، الناس اللي جاي خدمه في حكومه لازم يعني نحطهم في مجال عديل، يعني مكان عديل عشان يقدروا يخدموا للشعب. هكذا الكلام ده حكومه بدات تبني لكل الوزراء. عندنا قبل كم سنين كل الوزراء قاعدين في بلدان واحد، لكن اليوم نشكر الله يعني اكثر من الوزراء حقنا عندهم سياسه. اليوم سوينا افتتاح انا وزير المالية، ده يعني لنا سوينا خطوة كبيرة ليه؟ عشان يساعد الناس اللي جاي يخدموا الحكومة عشان يخدموا أخير والسجارة من أول النور اللي الأخواني وأخواتي اللي جاي يخدموا فيه هنا في الوزارة وفي بكان الآخرين. سوينا شغل سوينا للشعب التشادي وليه الشعب التشادي وبقول سنة الشعب التشادي رمضان نقول لهم كنا أقربوا الدين ما تخلو بيت ده بتلف. وأنا فرحان اليوم عندنا يعني وزارة مالية بلدين كبير، ده شرفنا بلدنا وشرفنا. يعني نشكر كل الناس كان ببيت كان بقريب يعني خدموا في خدمة ده لحد جينا في افتتاح باتماعنا وزير المالية.
1: في العاصمة الغنية أكرا تتواصل أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي الأفريقي، حيث جرت بالقاعة الكبرى جلسة نقاش حول البنية الأسرية الأفريقية والسيادة. علي عربي حسن.
4: في القاعة الكبرى للجلسات العامة بالجمعية الوطنية بغانا تأخذ أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول القيم الأسرية والسيادة منعطفا حاسما، حيث يناقش البرلمانيون القادمون من 20 دولة إفريقية والمجتمعون تحت قبة البرلمان ضرورة إعادة تعريف البنية الأسرية وإعادة التفكير في نمط حياة صحية تتناسب مع القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد تناولت النقاشات السيادة التعليمية والسيادة الصحية والسيادة الغذائية والثقافية والدينية لإفريقيا. ومن خلال جلسات حوارية منظمة منح وقت للمداخلات لكل متحدث لعرض وضع بلاده أمام الجلسة العامة. وخلال هذه النقاشات الغنية والمثمرة تم استعراض الفرص والإمكانات والتنوع الثقافي الذي تزخر به إفريقيا، كما تم التنديد مطولا بالتهديدات الخارجية التي تعرض هذه الثروات للخطر. وقد شاركت تشاد بصفتها ضيف شرف في هذا المؤتمر بفعالية في هذه الحوارات ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق النائبان الحاج شرومة والدكتور عواطف تجاني كويبرو العضوان في الوفد على التوالي إلى ضرورة تطوير غطاء الثروة الحيوانية بشكل أكبر إلى جانب الزراعة لضمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في إفريقيا. أهمية توجيه واحتواء الآثار السلبية للتكنولوجيات الحديثة على مستقبل الشباب. إن جميع هذه القضايا والموضوعات التي طرحت ونوقشت في هذه الجلسة العامة سيتم اعتمادها وإدراجها في الميثاق الإفريقي لحماية الأسرة والسيادة والقيم، وهو مشروع وثيقة تم تصميمها وإعدادها باتفاق مشترك من أجل صون الأسرة الإفريقية وحمايتها وتعزيزها وبناء الأفراد والدفاع عن القيم الدينية لإفريقيا ونقل رأس المال البشري الكفيل بتحفيز التنمية إلى الأجيال القادمة.
1: أعلن مساء اليوم منسق تجار الأسواق بالعاصمة أنجمينا النور آدم أعلن عن إعادة افتتاح كافة الأسواق بعد أيام من الإغلاق احتجاجا على إجراءات البلدية. كان ذلك خلال حديث صحفي نتابع.
5: من لبريمة سيزموة دامين تنسيس واليوم يجينا ديالوك كان مع الأوتوريتي أنا الميري ووصلنا لنرى النقطة الأولى أن شهر أول شهر يابو بيجي لنا مسيبة نيوتا نكاسية دا أنيمي يجي مرة واحد جزء أنينا نقول أنا ما كل ما يبقى أنا ما كل ما يبقى نقول كتير نفتشون من بلول وسطية البرد هو وبردين أنينا كده وقفنا ووقفنا فوقا وإن شاء الله في أيام جاء علينا إكريات كوميسيون بشيئتي أننا كل فوقا وهم كل فوقا ونناقشوا وقالنا نقفنا فوقا دا. وفي ذا نطلب من الأخوة الكرجاء أننا ما دام الدرادة الكلاس النيبو دا بيجي ما في ذا أي نار كوميسا من اليوم يفك مغزاك الناسي ويساوي الأمل بكل كرجاء الجراب دا خلاص ترى المري لو جابوا له رسي نيفو ما يكا ينادي نادي لين يخاطرنا جابوا له أنسية ده عليه داود ما في أمل.
1: وصلت اليوم إلى الأراضي الوطنية أول دفعة من الحجاج التشاديين بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عددهم في هذه الرحلة 342 حاجا. هذا وتتتابع الرحلات لتنقل الحجاج دون توقف حتى اكتمال العدد. انطلقت أمس بساحة تالينو مانو فعالية النسخة الأولى من مهرجان رابر أولد سكول. هذا المهرجان الذي تنظمه الجمعية الثقافية سانريكا توماي راي بهدف إبراز عدد من المشاريع الراقية. عبد الله هارون آدم.
6: وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والسرور أطلقت النسخة الأولى من مهرجان راب أولد سكول الذي تنظمه الجمعية الثقافية سندكات ماي راب، ويهدف ذلك إلى إبراز عدد من المشاريع الثقافية الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي في تشاد وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الفنية الشابة. في كلمته خلال المناسبة الأمين العام لجمعية سندكات ماي راب بالباسولنا رحب بالحضور مؤكدا أن هذا المهرجان لا يمثل مجرد تظاهرة فنية بل يعد احتفاء بالتراث الموسيقي ومنبرا لتعزيز روح الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن. من جانبه مدير ساحة تالينو مانو يوسف جرو أشاد بالجهود التي بذلتها الجمعية في تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير، معتبرا أن هذا المهرجان سيساهم في ترسيخ قيم السلام والمواطنة والتماسك الاجتماعي من خلال الفن والثقافة. يذكر بأن فعاليات مهرجان راب أول سكول ستتواصل حتى 6 يونيو الحالي وتتخللها سلسلة من الأنشطة والعروض الفنية والثقافية التي تجمع بين مختلف الأجيال من عشاق موسيقى الراب.
1: قدم أمس المدير العام للحملة الخاصة بالتحالف 42 لجمهورية الخامسة بولاية حجر لميز وشاريبا غرمي أحمد دساون برامبا نهاية النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.